0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح.
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عم تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
5: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني عليا عليا عليا.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

حليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.

بوسي. صباح الخير، بونجور، تحياتي لكل المستمعين. صباح الخير، صباح الجمعة، صباح آخر نفس من هالأسبوع وأول هيك خطوة بالويكند. بتعرفوا في ناس اليوم بتوعها مبسوطة لأنه عطلة، وفي ناس بعد عندها شغل ومسؤوليات ومشاوير. بس مهما كان نهارك، جرب تبلش اليوم بفكرة حلوة إنك ما تحمل معك تعب الأسبوع كله. تحياتنا لكل المستمعين، أكيد بدنا نوجه تحية كلها حب وأمل وتفاؤل لكل المستمعين اللي عم يسمعونا واللي معنا هلأ على موجتنا 8.7.9 أغاني أغاني.

وأكيد التحية الحلوة لإلي أزي المخرج اللي رافقني حوالي 10 أيام، أكيد لأنه شربل وميلينا منهم موجودين هنا. يلا بلشت، شو بيقولوا، بلش خط الرجعة. يلا رح يكونوا معنا يوم التنين الله راد ابتداء من الساعة 6 صباحا. بدنا نحييهم ونحيي المستمعين اللي أكيد لو ما عندهم ثقة كتير قوية فينا ما راحوا مع شربل وميلينا، بس عم بيقول شربل إنه كانوا كلهم عبعضهم قلب واحد.

بيضة، أي ساعة واعية بشرفك، أي ساعة واعية. إذا بتوعي هالقد بكير تعي خدي محل بشرفك.

لك يا حبيبة قلبي يا رويدة، بالعكس أنا عم بقول لك يعطيك العافية. بتوعي خمسة قبلي بتعملي سبور وبتروحي على الشغل. حلو، برافو. يلا خلوا الزعل وراكم، نخلي المشاكل شوي عرف. ما عندكم رف بهالبيت؟ بتقولوا لي كله غبرة يعني، بس انه شيلوا هالمشاكل من عقليتكم، من راسكم، همومكم، حطون فوق عرف وخدوا معكم بس الاشياء الحلوة بمشواركم. وقولوا الحمد لله، والله الحمد لله، وعيتوا موجوعين شي من شي يعني. لا يا رب. يلا اليوم أكيد سبعة الجمعة، 7 آب 2026.

يوم الجمعة، صباح اليوم اللي أغلب الناس بتحبه أكتر من مديرة بالشغل. مثل منى. منى مشغولة ومعجوقة وبدها تطلع بالسيارة وبدها تسمعنا وبدها توصل على الشغل قبل مديرة. قال أنه مديرة بيوصل أبكر واحد الشغل. قولك يا منى روحي نامي هونيك، روحي نامي بالشغل أحلالك.

على المدير هو بينام هونيك وين بدها تنامي. يلا اليوم الجمعة يعني القهوة طعمتها أطيب يعني كافيه دود برازيل هيك بتصير والهواء ألطف ولك حتى زمور السيارة بالعجقة بيزعجك أقل شوي لأنه بتعرف أنه الويك إند صار على الباب. يلا مين بلش يخطط؟ لأنه في ناس من هلأ بلشت تخطط وين الغداء وين السهرة وين البحر، وفي ناس كل خطتها للويك إند هي ما حدا يحكيني بدي نام.

افتحوا لي هالراديو وارفعوا لي هالمعنويات، الجمعة وصلت أخيرا. معنا إذن رسمي هلا إنه نفرمل شوي ونعيش الحياة. يلا صباح النور، صباح الضحكة، صباح الراحة، صباح ويك إند حلو مثلكم.

0: فاضل بونجور، كيفك يا فاضل؟ يلا مين عم يحكينا الصبح؟
1: يسعد لي صباحك يا رب، اشتقت لك وميات. كنت بإجازة وخلصت الصيفية عنا بالدنمارك وبلش الدنيا تغيم وترعد وتشتي، والمدارس رح تبلش يوم التنين، لهيك هالويكند رح يكون مميز بالنسبة لي، لأن فعلا ما بدي حدا يحكيني، بدي نام،
0: بدك تتابع.
1: الله يسعدك يا رب ويسعد أوقاتك يا رب حبيبة قلبي، معك سمر من الدنمارك.
0: يا حبيبة قلبي عم تحكينا من الدنمارك، قال بلشت بالدنمارك الغيوم وبلشت ترعد وتشتي، يلا اللي بيحبوا الشتي توجهوا فورا إلى الدنمارك. يا ويلي تعالوا لعنا وشوفوا. كارلا صباح الخير، يلا بكير. أنتوني قال بده يقول له شو هابي بيرثدي لبابي ماريو لوف يو، يلا بنقول له كلنا سوا اكيد ينعاد عليك بالصحه والعافيه.

0: ريتا ريتا
1: لك دخل البقوسة تبعك أنا لك إن شاء الله كل البقوساتنا دايما تكون مثل صباحكم يا رب بحياتنا
0: حبيبي
1: منحبكم كتير كتير كتير يتحدد بوك أند يجعلنا بالسلامة
0: تانكيو يا قلبي كليك ذوق يلا عندك شيء مناسبة بهالويك أند مثلا ما بعرف عندك عمادي أول إرباني عندك نيو بورن حدا بده يولد بهالفترة يلا عاجلوا روحوا على جولوري وهيبي بساحة جوني هلا ليش وهيبي جولوري لأنه عاملين أوفر كتير حلو لكل المستمعين عاملين بلاك ولدي $30 وحلق ولدي $25 وصليب مع سنسلي $15
2: فأنا من بدء التكوين أبحث عن وطن لجبيني عن حب امرأة يأخذ
0: بتعرفوا مستمعينا جولوري وهيبي بساحة جوني بيستقبلكم استقبال الفاتحين يعني كتير لذيذين وهيك قراب وبترتاحوا كتير بس تروحوا لعندهم لكل مناسباتكم ذهب إيطالي بأسعار مميزة وكمان في ذهب محلي وبيشتروا منكم الذهب المستعمل زوروهم بساحة جوني 29 سنة وهن رائدين بصناعة واستيراد الذهب هلأ فيكم تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-02-88 بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصباح للسبع المساء وهي بجولوري بساحة جوني 03-87-02-88

0: حليب. توقعات الفلك والأبراج.
1: بنبدأ مع برج الحمل. اليوم عندك طاقة حماس، بدك تنجز أمور كنت مأجلة من زمان. حاول تستفيد من هالاندفاع بشي مفيد، بس انتبه ما تتسرع بقرار أو بكلمة. برج الثور، الجمعة مناسبة للراحة ولم الشمل. في شخص مقرب منك ممكن يحمل لك خبر أو اتصال يفرحك. خفف شوي من العناد وخلي الأمور تمشي بسلاسة. برج الجوزاء، النهار اجتماعي بامتياز، عندك لقاءات أو اتصالات أو حتى دردشات بتغير مزاجك للأفضل. برج السرطان، حاول تعطي حالك وقت للراحة بعد أسبوع مليان مسؤوليات. اليوم مناسب للاهتمام بنفسك وبالأشخاص اللي بتحبهم. برج الأسد، الأضواء عليك اليوم مثل العادة، حضورك قوي وكلمتك مسموعة. استغل هالطاقة الإيجابية لتقريب المسافات مع الناس من حولك. برج العذراء، يمكن تكون عم بتفكر بأمور مالية أو تنظيمية. خبر حلو إنك قادر ترتب كل شيء إذا أخذت الأمور وحدة وحدة وما استعجلت النتائج. برج الميزان، نهار لطيف ومناسب للنشاطات الاجتماعية. إذا عندك مشروع للويك أند، الظروف بتساعدك تستمتع وتغير جو. برج العقرب، يمكن تحتاج لبعض الهدوء والابتعاد عن الضجيج. لازم توثق بالحدث تبعك اليوم لأنه رح يساعدك تفهم أمور كانت ملتبسة عليك. برج القوس، مزاجك مغامر وبدك تغيير. إذا في فرصة لمشوار أو رحلة قصيرة استغلها. الضحكة والجو الحلو عنوان نهارك. برج الجدي، بعد أسبوع طويل جرب أنه ما تحمل شغلك معك بالويك أند. في ناس بتحب وجودك وناطرة تقضي معك وقت حلو. برج الدلو، مفاجأة صغيرة أو لقاء غير متوقع ممكن يضيف نكهة خاصة لنهارك. خليك مرن ومنفتح على كل شيء جديد. برج الحوت، اليوم مناسب للأمور العائلية والعاطفية. كلمة حلوة أو لفتة بسيطة منك ممكن تصنع فرق كبير عند شخص بتحبه.

0: ينعاد عليكم مواليد 7 آب، يا رب إن شاء الله بالصحة والنجاح، ويكون عندكم طموح كتير كبير وتحققوا اللي عم تحلموا فيه.
1: صفات مولود اليوم.

مولود سبعة آب، شخص عنده كاريزما وحضور قوي، من الناس اللي بتفوت على الغرفة وبتخلي الكل ينتبه لوجودها من دون ما تعمل شيء. بيحب النجاح كتير، عنده طموح كبير وما بيحب يضل واقف مطرحه. كريم بطبعه، بيحب يساعد الناس اللي حواليه. من نقاط قوته الثقة بالنفس، الجرأة والقدرة على القيادة. أما نقاط ضعفه، أوقات بيكون حساس أكتر مما بيبين، عنده حس فكاهي حلو. وشعاره بالحياة، إذا بدنا نعمل شيء نعمله من القلب وبأفضل طريقة ممكنة.

مروان معك حق. أنا كنت بدي أحكي عن هذا الموضوع، أنه الناس اللي بدها تطلع بالويك أهن بدها تنتبه من عجقية السير. والله معك حق.

يعني بتعرفوا بدكم تطلعوا شوي أبكر، يعني أبكر بشي ساعة. هيداك النهار كان في شخص عم بيخبرني، عم بيقلي بتعرفي أنا أولادي بيحبوا يروحوا على البحر وأنا ساكن بفرن الشباك، أكيد بدو يروحوا صوب جبال، يعني صوب عمشيت، صوب شكة، صوب الهري. يا ويلي شو حلو البحر هونيك. بقى بيقوم بيقلهم للولاد، بيقلهم بتكون تقوموا الساعة 6، إذا بتوحوا 6 بيخدكم على البحر. بيقوموا بكير بيمشوا الساعة 7-7:30، ما في حدا على الأوتوستراد، بيوصلوا على الشكة يعني بنص ساعة من فرن الشباك للشكة. بيرجعوا أي ساعة؟ الساعة 2:00، يعني ما بيضلوا لبعد الظهر. قال لي منقضي قبل الظهر يعني من 7-8 حسبي للتنتين، بينبسطوا كتير الولاد وما بيكون في عجقة كتير، ومنرجع عبيتنا مرتاحين وقضينا منكون يوم الأحد من دون عجقة. برافو عليك.

انه اوقات الحل مش انه تلغي المشوار، لا، مش تقول انه عجقة ما فيني اظهر، لا، الحل انه تغير الوقت، يعني التوقيت تبعك غيره، قوم ابكر شوي، يعني كأنه عندك دوام شغل، لأنه بصراحة ساعتين زيادة نوم أوقات بيكلفونا ساعتين بالعجقة أكيد. وبين أنك تكون على الطريق عم بتعد السيارات وبين أنك تكون على البحر عم بتعد الموجات، أكيد الموجات أطيب بكتير.

0: أنا برفع لك الكبعة يعني. شو هالمود الحلو اليوم، رائع.
1: وعلمني كيف شو صار حلمي.
0: ولك يا رولا اشتقت لك يا حبيبة قلبي.
2: بونجور ميراي.
0: هاي.
2: ذكرتيني على خبرية البحر بالزمانات كنا بعدنا شباب وصبايا. كان في تنان يقطع سكة الحديد على طريق النهر، يقطع الساعة 7 الصبح، نوعا من الساعة 6-7 نكون ناطرين التران، نوصل على البحر الساعة 7:30. بيبقى في دومر البحر كان مسكر يكون.
0: بتعرفي أجمل قعدة على البحر هي هلأ بالصبح بكير أو على غياب بعد الظهر سانسيت. مش معقول أجمل قعدة على البحر. بس الصبح أنا اختبرتها كذا مرة، كون مني نايمة بالليل وقوم قول أنا خلاص يعني ما رح نام، قوم أخذ شنطي وروح على البحر. ما بقدر قلك جمال التأس الصبح، ما بتكون الشمس كتير قوية، بكون هيك التأس نائي حلو كتير.

نحكي عن البحر لابد أنه نحط لونات سولير من عند أشقر أوبتيك. يا ويلي كل الناس رح يطلعوا فيكم ورح تفاجئون، لأنه اللونات سولير عند أشقر أوبتيك شي غير شكل. تشكيلة ضخمة من أشهر البراندات العالمية، أسعار رائعة، لأنه عاملين هلأ حصومات لمستمعي أغاني أغاني بتوصل لغاية 60%. إيه حطوا لونات سولير من أكيد من أشهر البراندات العالمية ودفعوا قليل بالقليلة. عند مين؟ أشقر أوبتيك. وين موجودين؟ أكيد هني بأول طلعة زوق مكايل عشمال سانتر فال دو زوق على رون بوان بريزيدانس، واختاروا اللونات اللي بتشبهكن.

خليني كفي لي عن أشعر أوبتيك لأنه بدي أذكر المستمعين اللي عندهم درجات يعني وبدهم لونات ميديكال كمان عاملين حصومات 60% على الكادرات وعلى اللونات الطبية وبيسلموكن إيهن دغري بس تختاروا الكادر دغري بيعملوا لكم الدرجات مهما كانت عالية. أشعر أوبتيك بزوق مكيل اليوم قبل بكرة بيفتحوا من الساعة 9:30 الصبح لغاية الساعة 7 76-660-330 أشعر أوبتيك بزوق مكيل 76-660-330

أنا اليوم قلبي طاير بالجو، أكيد عرفتوا ليه، ما بدي أسألكم لأن صرتوا كلكم تعرفوا، زحتكم بهالخبرية، هلكتكم بهالخبرية، إنه بنت اليوم واصلة على مطار رفيق الحرير الدولي جاي ميدل إيست. نحن بنفتخر فيها طبعا الميدل إيست، خصوصا انه عملت ديريكت من أمستردام للبنان. بس دخيلكم خففوا لكم شوي هالتذاكر على الناس، ما عليه ولو هاي مني بس هيك ملاحظة صغيرة، خففوا شوي التيكتات لانه الناس والله ما قادرة وما معها وبدها تجي وحابة تجي، ما تعلون كتير. يعني امبارح عم بحكي مع سافرت هلأ بنت خيي نور، بدي قلها الله معك، رجعت على كندا، انه عم تقلي انا اخذت التذاكر من كندا على لبنان، اكيد تذاكر كتير، هي وجوزها يعني انه دفعوا شي 4,000 دولار. طيب يعني قالت لي غيرنا اصحابنا اجوا دفعوا 5,000 و5,500 و6,000. طيب شو هيدا يعني تيجوا يقعدوا جمعتين بدون 10,000 دولار؟ ما بيصير. بعدين ايميل لقيامي، لأنه رحت التقيت فيها هي وجوزها وابنها، ايميل لقيامي انه شو هالغلا بلبنان.

في سؤال كل اللبنانيين بيسألوا، ما بعرف مين اللي ما بيسألوا الناس منين عم بتجيب مصاري. طيب هيدا السؤال يعني عم بيخبروني انه راحوا على مطعم قالوا التليتا، انه التليتا اكيد إن ما في، مش مثل السبت واحد والجمعة. قلت لهم ما في بلبنان انه تليتا وربعة، لا في اللاين بدهم يوقفوا الصف يفوتوا على المطعم. قالت لي نحن بكندا زهقانين من الصف، جينا على لبنان كمان لاين بدنا نوقف تنفوت ناكل، بطلنا.

0: بريك على التمانية. يلا بده يفوت شربة. كثير اشتقلين لهم وحشة كبيرة. يلا قبل ما نروح على بريك صغير بدي يدل كل المستمعين لعند متانوس تريدينج، يعني كل الناس وتقريبا ثلاثة ارباع اللبناني صار عندهم بيتس ان كان كليب او بسينات. هلأ جايبين شي 400 صنف اكسسوارات للبيتس. هلا اكيد عندهم دراي فود ويت فود باتي وتريتس، ولكن كمان جابوا من اهم المصانع باوروبا اكثر من 400 صنف ملابس مستلزمات اعياد ميلاد الكلاب والبسينات. شو عبالكن يا عمي؟ نيالكن
1: كل تشوف شمس تاخد لعيونك صور يجن الليل.
0: زوروا موقع متانوس تريدينج الإلكتروني لتتعرفوا على كل هالمستلزمات واستفيدوا من 15% حسم لكل المستمعين. والخبرية الحلوة إنه إذا بتتسوقوا $40 بينزل اسمكن بالقرعة للسحب على هدية قيمتها $200. هيدا متانوس تريدينج معودين عليه الكرم وقربوا من الناس ودايما بيوقفوا حد الناس. رح أعطيكم رقمهم لأي شيء أي تفصيل بدكم تستفسروا عن شيء. متانوس تريدينج 03-92-92-83 03-92-92-83.
2: إنها الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
3: علام بالعشقة رايح على الشغل على البحر على الجبل أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: مش معقول الغنية شو مهمة بالحياة، مش معقول الموسيقى، مش معقول يعني عملنا حفلة رقص بالاستديو، مش معقول والله. يلا بدنا نكفي حكي إلي، ما فينا دي جي ليتزي، ما فينا. هلأ مولع ليلي ولا بكرة ولا بعد بكرة؟ وين مولع ليلي وبكرة وبعد بكرة؟ يلا عملوا فولو لدي جي ليتزي. يلا خلينا نسمع أميرنا.
1: بونجور ميرو، كيفك؟ يعطيك العافية، ضحكتيني من كل قلبي يا ميري. لكي هيدا إلي بعده مفكر حاله بشي سهرة مبارح.
0: إيه بس في أجمل منه الأغاني اليوم، لا عم ياخدوا العقل، كتير حلوين.
2: شو هذا يا إلي؟
0: إيه؟
2: شو هاد؟
0: من الدنمارك.
2: الله يسعدك، أجشت مشاعرنا وأنا بالشغل هلأ، كان فوت شوف جوزي وأعبط ورجع الأيام، بس مع الأسف. يسعدك يا رب، وختامها مسك مع إلي.
0: إيه الله يخليكي، باي. يعني بدنا مارك، نحن بشي مكتب بدنا مارك، تأملوا عم تسمعنا شو حلو، والله حلو كتير. يلا مايرا صباحو.
3: صباحو ميرو.
0: هاي
3: والله بدي قاعد تمنقل مع كيس عرق.
0: إيه وما شاوي ما شاوي، في أطيب منهن؟ بدنا نروح على المولين. دهر بارح صرت أقول هالولاد شو بدي جيب لهم، ما بدي جيب لهم شي سكرري يعني ياكلوا بونبون سوسات شوكولا. قمت رحت على المولين دهر، يا شو في اشياء صحية بتاخد العقل. جمعت جمعت جمعت ما طلعوا شي سعرهم. وجبت الستيكس هول اللي عم بقلكن عنهم بعقد وكعك، أكيد جبت لهم أكتر شيء على زعتر وجبت لهم على تشيز، كتير طيبين. جربون بكل فروعي المولندور موجودين هولي، طبعا الكرانشي ستيكس، وفي منهم كمان على جارليك وهيربز، وفي على بارميزان، كتير طيبين بس بالمولندور.

لكم صار لي شيء كم دقيقة ما حكيت أقولك خلاص حش تقولوا آه الله بدنا نحكي شيء. يلا رح أحكيكم عن شيء كتير طيب، ما بعرف إذا شفتوا هيدا الترند على السوشيال ميديا، كرواسان سيدا. بتكون جيبوا كرواسان سيدا تقصوه من فوق بالمقص، يعني ميلة فوق قصوها وافتحوا الكرواسان حطوا بقلبه بوزا ستيك نقوا اللي بدكن إياها، يعني يعني كأنك عامل ساندويش، بدل ما تكون جبنة هي آيس كريم مع كرواسان. الصراحة شكلها بيشهي، خصوصا مع قرمشة الكرواسان وسقعة البوزة. قولك خي برافو برافو نيكول، قال كانت داون داون داون، هلا صارت فوق فوق فوق من وراء اغاني دي جي ليتزي.

0: عنده سهرة قوية امبارح دي جي اليدزي، بعده عرفتوه بعده هيك مسلطن من امبارح أو شي بيجنن بيجنن. يلا أمال الهاني
1: بونجور.
2: في مرة واحد نزل أول مرة على المدينة جاي طلع هيك لواحد عم يبيع بوزة، قال له شو هيدا؟ قال له بوزة. قال له كيف بتبيعون؟ قال له بليرة بيطلع لك هالقد. قال له عطيني بليرة. قام حط البوزة بشير خبز صاج وحط البوزة بقلبها بلش يأكل.
0: لا
2: صار يضحك البيع، قال له شو بك عم تضحك على أكلاتك المسقعين؟ أمالي
0: الشامي
2: بونجور
0: عصير البوزة. بس قليلي هالترند مهضوم، يعني مش معقول إنه بس بدي أخبركم على الكالوري اللي فيه. يعني كرواسان سيدة متوسط، أنتم معكم خبر قديش الكرواسان فيها؟ يعني كرواسان سيدة متوسط حوالي 250 ل 300 كالوري، هلا حسب حجم الكرواسان والزبدة اللي فيه. بعدين بوزا ستيك تقريبا شي 150 200 ل 300 كالوري، هلا حسب النوع، اذا كان فاني شوكولا او كانت مغطى تص هالشوكولا ببندق بما بعرف شو. يعني المجموع تقريبا بيكون بين 400 و600 كالوري، وممكن يوصل أكتر إذا كنت البوزة كبيرة أو عليها شيء إضافات. يعني هيدا منو سناك، هيدا اجتماع طارئ بين فرنسا وإيطاليا وكندا بالصحر. يعني الكرواسان قال له للبوزة تعا فوت لعندي أنا بعمل لك بيت دافي، والنتيجة حب من أول لقمة. بس الميزان عم يطلع شوي شوي.

ترند أكل لبناني جديد أنا وياكم. شو من شو منعمل أقولكم؟ شو منحط؟ منقوشة مع شو مثلاً؟ منقوشة مع بوزة؟ لا مش طيبة. شو منقوشة مع بوزة مثل ما خبرتنا أمال؟ شو بدنا نعمل؟ روحة جربتها طعمتها رهيبة، بس البوزة لازم تكون على شوكولا أطيب. سلقيلي على السعرات. ايه اكيد.

هي مش معقولة. لا مش معقولة. مين معي؟ مين عم بيقلي هيك؟ المدام افتحي المنقوشة الزعتر أو الجبنة، عجبني أطياب، وحطي فيها بطاطا مقلية ولفيها وكليها. يا حلاوة، هيتا نشوف قدي فيها كالوري. هيتا نسأل تشات جي بي تي. كيفن، إذا حطيت منقوشة وسط، يعني منقوشة جبنة وحطيت فيها بطاطا مقلية، قدي فيها كالوري؟ يا حلاوة يا حلاوة. قال عم بيقلي إذا قصدك منقوشة جبنة عادية حجم وسط وحطين جواتها بطاطا مقلية، يعني منقوشة الجبنة الوسط تقريبا بين 350 ل 500 كالوري حسب كمية الجبنة والزيت والعجينة. بطاطا مقلية بقلبها إذا كانت قد الإيد، يعني لا مين بحط بطاطا قد الإيد، لا بدنا نزيدها شوي، إيه حوالي 300 كالوري. يعني المجموع لازم يكون بين 700 ل 900 كالوري. مرسي حبيبي، عزبناك بهالخبرية.

0: عملت سبور اليوم، نزلت هلأ 300 كالوري. يلا هيتا نشوف المستمعين، كاتشب عليهم وين شو؟ لا زيدي كاتشب عليهم وبتصير ولا أطيب. المنقوشة مع البطاطا المقلية وكاتشب. أوكي خلينا نجربها. يلا رودي بعت لي فويسين، خلينا نسمع أول واحد.
1: بونجور مدام ميراي.
0: هاي.
1: بالنسبة للترند تبع البوزة هلا هي كتير حلوة، بس أنا من فترة يعني من أكثر من 5-6 أشهر تقريبا قطعت قدامي يا على تيك توك يا انستا، حدا كان عم يعملها هيك يعني قطعت.
0: أوكي.
1: وبالنسبة للمنقوشة أنا صراحة دقيقة منقوشة زعتر مع عسل،
0: عسل
1: مخلوطة مع الزيت والعسل وكتير طيبة بتطلع.
0: شو عم تحكي؟ ايه مرقت قدامك قبل بخمسة اشهر، ممنوع احكي عنها يعني ولا كيف؟ ليه عم تقلي هيك؟ انه ممنوع قولها على الهواء يعني؟ ما عم فهم انا، عم تعلم علي حبيبي؟ لا رودي بدنا نتفق، بدنا نروق يعني.
2: شيفو الله جابك عديار احبابك رح اموت بغيابك.
0: هلا بدنا هلا ورايا، قبل ما احكي اي شيء بسألكن، بدكن تعرفوا هيك ولا ما بدكن؟ يلا قال مدام ميراي منقوشة زعتر مع 200 جرام شاورما لحم. هيدا الترند الجديد. يلا
3: هاي ميراي كيفك؟ تمام ميراي بشرفك. المومنتوم تبع الضحك تبعك من 40 سنة لهلا ما تغير نهائيا، كأنه عمرك 20 سنة. شو الموضوع خبرينا؟
0: لك أكيد، ما أنا عمري 20 وكم شهر، عد كم شهر أنت.

0: مرحبا ميراي.
1: هاي
0: عملت رايد من اوشن زعتر مع كيس شيبس عخل.
1: كيس شيبس عخل، ايه طيبه. لا للحقيقه مهمه.

بك ريشار، شو بك؟ بعت لي ميرو ميرو، شو بك؟ شو ريشار؟ احكي خبر. بعد زعتر وبورجوس ما في

0: لا لا كلهم هول حطون على جنب وروحوا. بعد في يلا خلينا معلش سركيس. سركيس
1: مدام ميراي بونجور إلي بونجور وبونجور لشربل وميلينا محل منون. المنقوشة الطيبة هي منقوشة الجبنة وعليها رشة زعتر والباقي شو بدك فيهم. عم بعطيك نصيحة مجربة.
0: ايه بس منو اختراع يعني منو اختراع. لا
2: بونجور مرمورة يسعد صباحك انت وكل المستمعين وشربل ومالينا ان شاء الله يكونوا مبسوطين برحلتهم معك الشيف باولا. وخصوص الكرواسون لما كنت عايشة انا من 30 سنة قبل بالنمسا عملت لهم الكرواسون حطيت لهم فيها البوزة وعملت لهم الكرواسون حطيت لهم فيها الكنافة اللبنانية وحطيت لهم فيها كمان حلاوة الجبن واشياء كتير انا هلا ما عاد اتذكرهم كلهم. عملت لهم حشوات كتير طيبة حتى عملت لهم الكرواسون حطيت لهم فيها الزعتر اللبناني مع الخضرة وحطيت لهم كمان بالكرواسون عملت لهم اياها على بيتزا من قلبها من جوا واشياء كتير متعدده انا ناسيتهم. يلا يسعد صباحك انت وكل المستمعين.
0: ميرسي شيف باولا. اكيد ما عندي شك انه اكلاتك كتير طيبين وكل الشيفيه اللي ظهروا لبرا وين ما كان بالعالم يعني اكيد برعوا بالطبخ وبالوصفات الطيبه. يلا بس بتعرفوا شو أطيب شي فلافل أبو عمدري. لا لا لا لا لا ما هيك تبرموا وتروحوا وتجوا ما في مثل فلافل أبو عمدري. رهيب ساندويشتو. عرفتوا هيدي الترند عندهم ساندويش فلافل بحطوا فيها بيض بيقلوا بيض وبيحطوها بقلب ساندويش الفلافل. قال شيء مش معقول هاي سبيسياليتي عند فلافل أبو أندري. روحوا جربوها بأمطلياس بجبال بزوق مصباح وبيجوني. فلافل أبو أندري أكيد أكلات لبنانية أصيلة ومحبوبة كتير. فيكن تطلبوا أونلاين من خلال تطبيق أبو أندري الخاص أو من خلال الويب سايت.

0: حليب.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: BGM تقدم
4: ظل الهوى بأحلى عيون
3: ليلة السلطان
4: حلي في الأمر
3: سلطان الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني

0: سوا للقائنا مباشرة على هوا. بونجور.
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
0: يلا شو بدنا نحكي هلا؟ عن مين بدنا نحكي هلا؟
2: هي صوت البوبي غاني.
0: تعالوا تخبركم عن صاحبتي.
2: هي بتصير الحال فجأة صوت مزيكا. يالا يالا يالا فوق هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور اسكندراني بحر ابيض.
0: تأملوا نحن هلا نعمل نميمة، نعمل نميمة عن حدا او نحكي عن مين بدنا نحكي. ما بدنا نحكي عن حدا، اخر همنا كل الناس، مهم انتو تكونوا مرتاحين ومبسوطين واخر همكم العالم شو بيقولوا، لانه شو ما عملتوا بدهم يحكوا يعني، لانه نحن اللبنانيه عنا اياها هيدي، هاي ترند على طول بلبنان يعني، الانتقاد دائما بحكي عنها لانه بعيشها انا يعني، وانتم بتعيشوها اكيد. ليه شعرك هيك؟ ليه سلولارك هيك؟ ليه لبستي هيك؟ مش لبق لك الاحمر؟ لبق لك الاحمر؟ قصه شعرك مش حلوه؟ ييه طلنا هيدي تبع ناجي قصتها كثير مهضومه. يلا خلينا نسمع مجدلاني. بونجور.
3: هاي ميرو، شلون كله تمام؟ بانك توصل انت بالسلامه. يلا نحكيك التنين الله راد ونحكي شر النفس بعد. مش ينعكس في كان ميرو، بحبك كثير مجدلاني.
0: وانا بحبك كمان يا مجدلاني. ثانك يو، كلك زو، ميرسي كثير.

0: يلا بولو بولو معنا.
1: يسعد صباحك مدام ميراي.
0: هاي كيفك بولو؟
1: أنا الجبنة أفكر شي مرة حط معها موز.
0: أخ منك يا بولو، أخ منك يا بولو. يلا إنعام
2: مدام ميرو كيفك
0: أنت؟
2: واصلة بنوتك بكرة يا رب تشوفي الخير وسلامة يا حياتي.
0: اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم يقبروني.

تفطروا بيه الويك اند، بدكم محل ريستو كافي مهضوم لذيذ، اكله طيب، قعدته حلوه، برود، ما الكن الا بريفون، دغري على بولفار ريفون. قعدته حلوة كتير، بيفتحوا 12 الظهر لآخر الليل. ريستو كافي بريفون بحلة جديدة وأجواء صيفية بتشبه لبنان. هو دغري على بولفار ريفون واسمه هالريستو كافي.

0: يلا كمان فوز.
1: صباح صباح مدام ميرو، كيفك؟ ماركريتا يسعد صباحك، شان نهارك يكون حلو.
0: وانت كمان.
1: عمل قشة الزعتر مع البوج جوز الهرم ما بيعلى.
0: لا يا أحلى. بدي احكي شوي، يعني بدنا نحكي شوي، ما فينا نضل نسمع اغاني بس. اكيد عم تسمعوا انه عم بيقولوا سنة 2028 انه رح تكون سنة غريبة، يعني رح يتغير كل شيء، هيك عم بيقولوا. هلا اول شيء ليش 2028 بالذات؟ لأنه عم بيقولوا أنه بيتوقعوا أنه بحلول هالفترة ممكن نوصل لمرحلة متقدمة جدا بعدة مجالات. هلأ أول شيء أكيد الذكاء الاصطناعي رح يصير أقوى بكتير، مش أنه بس بتجاوبك على سؤالاتك، بل بيساعدك بالشغل اليومي، بالبرمجة، بالإنتاج الإعلامي، باتخاذ قرارات معقدة. يعني بيكون حدك شخص ذكي بيساعدك وبيساعد أي مؤسسة. بعدين عم بيقولوا بالإعلام ممكن أنه يتغير جذرياً سوق العمل، مثلاً في توقعات أنه بعض الوظائف رح تتغير طريقة عملها، مش بالضرورة أنه تختفي لا، لكن الإنسان رح يحتاج يتعلم كيف يشتغل مع الذكاء الاصطناعي بدل ما ينافسه فقط. يعني بكرة بنشوف بالجامعات اختصاص انه كيف تشتغل مع الذكاء الاصطناعي.

السياسي والمجتمع الذكاء الاصطناعي ممكن يأثر بطريقة إدارة الحملات الانتخابية، تحليل آراء الناس وانتشار المعلومات. أكيد يعني في هيك انتر جيمي إذا بدكم، في خصوصية، في ثقة، في لا أنا ما بصدق إنه التاريخ مليان توقعات قالت بإنه هالسنة رح يتغير كل شيء بال2026 وما صار مثل ما تخيلوا. التطور بيجي شوي شوي، يعني ما بيجي فجأة، بده وقت. يعني هلأ شو رأيكم؟ ما بعرف إنه حياتنا بتكون أسهل ولا رح نخاف أكتر على شغلنا، على علاقاتنا مع بعضنا. ما بعرف إنه أكيد في شيء رح يتغير، بس شو بال2028 هل رح تكون سنة مفصلية بسبب الذكاء الاصطناعي؟ يا رب اعطينا عمر تنشوف.

والله الرقم يخلص. زازو بونجور، انت بريفون؟ لك شو حلوه قعدته بريفون، بعت لي صوره قال لي مارق من حده. سبحان الله يا عمي، شو بيصير اشياء الواحد الصدفه شو مهمه.

0: مستمعينا أكيد بكل قطعة مجوهرات مع مجوهرات الشاعر في حكاية. الجمال مش بس أنه الذهب يلمع أو تشوفه بريء الأحجار، الجمال بالتفاصيل بالحرفية وبالقطعة اللي بترافق أجمل لحظات حياتك.
1: يا قمر لو في اتنين منك هيكون اتنين قمرات، يا قمر لو في تلاتة منك.
0: مجوهرات الشاعر أكيد بدي أذكر كل المستمعين هلأ وفوراً اعملوا فولو للشاعر جولوري، لأنه يوم التنين 10 آب الربيد بعد في يومين رح نعمل سحب بالقرعة على هدية ذهب قيمتها كتير كبيرة. يلا اعملوا لهم فولو هلا الشاعر جولوري. أكيد عندهم هلأ بموسم الأعراس حضروا لكم تشكيلة كتير كبيرة، في ست كامل لكل الميزانيات، كمان ست أبيض زيركون. إذا ما بتحبوا الأحجار عندهم ست معمولة على ليزر كات، بتفكروا فيها حجر بس فعليا مقصوصة على ليزر. كمان عند مجوهرات الشاعر تشكيلة من المحابس من كل القياسات وكل الميزانيات، وفيكم بخمس دقايق بيكتبوا لكم بيحفروا لكم اسمكم على المحابس مجانا وبخمس دقايق. مجوهرات الشاعر بيسد البوشرية أول شارع الذهب على الشمال، المواقف مؤمنة ما تعطلوا هم، أول ما بتفوتوا بالشارع بشارع الذهب دغري بتلاقوه على الشمال، في مواقف مؤمنة أو بيفتحوا من 9:30 الصبح للستة ونص المساء. أعطيكم رقمهم مجوهرة شاعر، ما تنسوا اعملوا فولو الشاعر جولوري لأنه ممكن تربحوا هدية كتير حلوة ذهب من عندهم. 01-900-929 مجوهرات الشاعر 01-900-929.
2: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayet Level 1. Follow us on Instagram at Loco.

شوينا من الصباح غرام وعشق وانتقام. يلا عملنا قهوة وجينا. انتو عم تشربوا قهوة؟ اكيد كافي دو برازيل صار فيكن تلاقوها وين ما كان. مش معقول شو طيبة حلوة. يلا الى الربح مع تارجت فود.

0: مرحبا سمعينا فريش اند سموث، هيدا منتج من تارجت فود. النظافة معه صارت أسهل وألطف. اللي بده يربح معنا في يتصل فينا فوراً على 01-322-1000. معنا اتصال. ألو
1: ألو،
0: بونجورون. بونجورون
1: حبيبي، أنا بدي أطلب منك طلب بالعملية.
0: ممكن تضلي معي تحت الهواء إذا ما كان للمسابقة؟
1: إيه بس
0: إذا أمكن، لأنه ما فيني أنا في مسابقة هلأ، ما فينا نحكي بغير موضوع. أوكي، فيك تضلي تحت الهواء أو يعني ترجعي تتصلي فيي، لأنه هيدا الوقت للمسابقة. أوكي،
1: لأنه كان حالي طارئة مثل
0: هيك. إيه أكيد أكيد، برد عليكي بعد شوي ممكن، أو بعتيلي مسج على الهواء ما بحطه بس بقري،
1: لأنه ما عندي
0: إياك
1: مشان
0: هيك
1: حبيبي، ما عندي الرقم، أنا ما بعرف.
0: طيب فيك تحكيني بعد 10 دقايق بليز؟
1: ما هم بيردوا عليكي.
0: لا لا، أنا برد عليكي هون. أوكي، ثانك يو. بلا بلا يا قلبي، بنرد عليكي ما تخافي. يلا بتلقى اتصال تاني، بتمنى منك انك تسكري الخط بليز تنتلقى اتصالات. بعدين بدي اقول لك كل المستمعين بليز، اذا بدكن اي شيء عنا رقم خاص، يعني فيكن تبعتوا فويسات ومساجات اذا بدكن اي شيء على 03-777-9969، لانه هيدا رقم الهوى، يعني ما فينا نطلع على الهوى كل مين حدا بده خدمة بده موسيقى مساعدة أو بده، ما فينا يعني، ما منقدر ما منلحق. احنا منعرف وضع الناس يعني أكيد، وهموم ومشاكل الناس طبعاً.

سمعينا فريش اند سموث ووتر وايبس مناديل مكونة من 99% مي نائية، بتنظف بلطف وفعالية، ما فيها كحول أو مواد قاسية أو عطر. معي اتصال. ألو.

بليز اللي عم بيتصل سكر دغر التليفون. دايما عم تصير هاي المشكلة دايما. ألو بليز بدكم توطوا صوت الراديو. شو عم تحكوني من أستراليا؟ والله بتعرفوا إذا حكيونا من أستراليا بنسمعونا أكتر من هون. ألو شفت دايما هيك. ألو

إذا بتعملوا معروف فاتحين الخط، يعني نحنا منفتح خطنا 01-322-1000 بيكون مشغول ما بيصير. بليز اللي عم بتلفن سكروا، إذا بتعملوا معروف سكروا الخط.

يعني ما عم بفهم أنا كل المستمعين اللي بدهم شيء من برنامجنا عم يتصلوا فينا هلأ، يعني عم تتصلوا بوقت المسابقة إذا بتعملوا معروف. يعني إلي ما نزلت الأباري عن دينته إنه بكل صراحة، يعني

0: شوف مش الحال. يلا الو.
1: الو بونجور.
0: بونجورين، اهلا وسهلا. كيفك انت؟
1: ماشي الحال.
0: يا هلا فيك. مين معي؟
1: معك عيسى.
0: عيسى شو عائلتك؟
1: بدر.
0: اوكي اهلا وسهلا فيك يا عيسى. يلا ما راح طول عليك، بعرف انت على الطريق وعم تحكيني من السلولير. ربحت معنا من تارجت فود، بس سكر بعطيك رقم الشركه تتصل. باي باي
1: باي
0: باي. مرسي عيسى. اكيد عيسى بده يتصل بالصفر 1-901-702 او 703. ننتقل مع تارجت فود لنلكي ستروبري اوت ماتشا. اليوم هالنلكي الرائع، مشروب جاهز ومميز، تركيبة جديدة بتجمع بين الشوفين الماتشا والستروبري بطعمة منعشة وغنية. اللي بده يربح معنا أكيد تعرفوا البروسيدور، بدكم تتصلوا بالصفر 1-300-22000.

0: معنا اتصال. الو
1: بونجور.
0: بونجورين، اهلا وسهلا، مين معي؟
1: كيفك دكتوري؟
0: الحمد لله منيحة.
1: معك راغدة سعد.
0: راغدة سعد؟
1: نعم.
0: اهلا وسهلا فيك يا راغدة. منين عم تحكينا؟
1: من منطقة مارياس.
0: مارياس، اوكي. مشاوبة شي؟
1: ايه. خلينا ناسين.
0: ايه اليوم شوب كثير كمان. على كل ماشي الحال، صيفية وقعدة برا بالبرود وشربي نلكي ستروبري باتشا صحتين. راغدة ربحتي معنا، ألف مبروك. بدك تتصلي بتارجت فود، سكري وبعطيك الرقم.
1: شكرا لك،
0: أهلا وسهلا، باي باي. باي. باي.

لكن عيسى وراغدة بدهم يتصلوا بتارجت فود على 0-1-900-1-702 أو 703.

0: رح نكفي سوا أكيد يعني. هلأ كان من المفروض أنه يكون معنا شربي لحوالي الساعة 9 مع آخر الأخبار. يا ويلي بكرة بس يجي يوم التنين شو بده يكون عنده أخبار يكسب ودينا ويضحي عشان. يلا خليني اسمع هالفويس. لا مش هيدا. هيدا ريتا. ريتا بونجور. ريتا نموش
1: بونجور. بونجور لك أحلى صباح معك حبيبتي. نهارك موفق يا رب.
0: حبيبتي الله يخلي لي إياك يا ريتا. وينك هالأيام؟
2: بالسلامة والقلب نسيم.
0: دانيال من أمريكا صباح الخير. بونجور. يا هلا يا هلا يا هلا. هيدا نشوف هيدا ال
3: بونجور ميريك.
0: هاي منيحة.
3: حبيت اقول لك اذا عندك بساني او كلب نحن فتحنا محل بيت شوب بجلد ديب حد محطة هيبكو 50 متر على اليمين.
0: بس تعالي
3: سشوار قص اكسسوارز اكل كل شيء موجود عندنا بالمحل. حبيت خبرك عن افتتاح هلا بهيدا اليومين. اسم المحل كراون اند كولر. بتلاقي هو بعده جديد يعني فتحناه هلا. وبتمنى انك تزورينا اذا عندك كلب او لبسينة. ونحن كتير كتير حابين انك تكوني عنا.
0: مرسي حبيبة قلبي عملتي دعاية عاللس وعالسكت. ايه انا بدي دليك على مطامنوس تريدينج. إذا بدك أي شيء لمحلك أكيد لأنه اليوم جاي بمستلزمات للبيتس 400 صنف من إيطاليا من أوروبا كلها. جاي بمستلزمات وأكسسوارات بتجنن. خدي من عند مطانوس تريدينج.

سمعينا بدي أحكي شوي عن موضوع حساس. هلأ ما بدي كتير غوص فيه لأنه بده حلقات وحلقات، بده اختصاصيين يحكوا فيه، وبده كتير يعني مجال على الهواء. وأنتوا بتعرفوا أنه أنا المواضيع الحساسة كتير ما بحب كتير أطرحها الصبح، لأنه الصبح لو بعد الظهر كان ممكن يعني أو خلال النهار، بس الصبح دايما المستمع أول ما يفتح الراديو بده يسمع غنية حلوة، خبر حلو مهضوم يسلي يوصل مرتاح على شغله. بس للأسف اليوم شفت، مش اليوم يعني من يومين، شفت مشهد بالطريق خليني وقف عنده شوي. شفت أم عم تتعامل مع ابنها الصغير، ما بعرف عمره 4-5 سنين، بس الطريقة كانت قاسية كتير، كان في ضرب، كانت عم تضربه وتصرخ عليه. بصراحة تأثرت كتير بهالمشهد. هلأ بعرف إنه تربية الأولاد مش سهلة، ما حدا بيعلمك كيف تربي أولادك، ما حدا، أنت بتتعلم لوحدك. وبعرف إنه الأهل بيتعبوا، ما بعرف، شغل كل النهار، ضغط كل النهار، بس يعني في فرق كبير بين إنك توقف ابنك عند حدوده وبين إنك تأذي، لأنه منعرف أنه الولد صغير ما عنده قدرة يدافع عن حاله، ما بيفهم أنه ليش شخص اللي مثلا أمه أنه هي لازم تكون مصدر أمان لإله عم بتسبب له خوف. ما بعرف أنه يمكن هول الأهل تربوا على فكرة أنه الضرب بيعلم، بلا ضربي. بس اليوم صار في وعي أكبر، في طرق تانية للتربية، في حوار، في حدود. ما بعرف يا عمي، يمكن السؤال الكبير مش بس كيف نربي أولادنا، السؤال كمان كيف نعلم حالنا نسيطر على غضبنا. شكله مش

سوري، هيدي الأم ربت عند الولد هلا اللي عمره 4-5 سنين، رح يطلع شاب معقد، رح يخاف، ما عنده ثقة بحاله، مكسور، لأنه الولد قاعد فتكره بيتذكر الكلمة الحلوة وبيتذكر كمان اللحظة اللي انكسر فيها. ما تستهونوا بهالشغلة إنه ضربته كفين شو هالمصيبة، لا، مصيبة كبيرة كبيرة. وأكيد لازم يكون في حماية للأطفال من العنف، لأنه الطفل له حق يعيش بأمان. ليكو شو عم بيجاوبني دانيال من أمريكا، عم بيقول لي واو، هون بيشلحوها ياب يعني بأمريكا، وما بقى تشوفوا طول عمره وبيحطوها بالحبس. إنه بشرفكن، أنا مبارح شفت هيدا المنظر هون بالأشرفية، حدا شافه، حدا علق عليه، حدا ما بعرف دركي شافها، وقفها، دركي بيوقف بيتفرج عليها، شو بده يقول لها يعني؟

بالعالم صار في كتير قصص، مثلا جابرييل فرنانديز بالولايات المتحدة الأمريكية، هيدا طفل عمره 8 سنين من كاليفورنيا تعرض لتعنيف شديد من والدته وشريكة حبيبة. يعني القضية أثارت غضب كبير لأنه كان في إشارات سابقة أنه عم بيعملوه مش منيح، وتمت حمايته من الدولة يعني بشكل كافي. توفى سنة 2013 من وراء تعنيف. يعني أكيد حبسوا الأم والشريكة، وفي قصص كتير تاني بعتقد أنه اليوم بالعالم، مش ما بعرف إذا بالدول العربية وبلبنان في حماية للأطفال لهالدرجة. أوقات كتير بنسمع عن قصص بالعالم بتوجع القلب، ياما منشوف أفلام عن التعنيف ضد الأطفال.

ما بعرف من يعني من زمان يمكن كانت الأم تحمل المشاية وتركض ورا الأولاد وهيدا شيء لا من مش هيك مش هيدا هو الضرب يعني لأنه المستمعين عم يقولوا لي إكليم مشيات ليوم المشيات لا لا مش هيدا الموضوع هيدا الأم بتكون ما بعرف بدأ يكون تناموا ما عم تناموا بدأ يكون تلبسوا ما عم تلبسوا بتلحقكم بالمشية على أجريكم ماشي الحال هيدا بالماضي بس اليوم بليز يا جماعة بليز قاصصوا قولوا له ممنوع تاخد مثلا تاكل بوزة مثلا إذا بيحب البوزة على جمعة جمعتين بيتعلم القصاص بيعلم مش الضرب

معك حق، معك حق رولا. بتقلي الله يكسر ايدي الشخص اللي بيضرب ولد طبعا يعني. ديدا وانت واعي وبتفهمي، ولو يا ديدا هيك بتجاوبيني؟ عم بتقلي ميرو ضرب الولد ما بعتقد هالقد خطير؟ ولا كلنا تعرضنا للضرب نحن وصغار يعني جيلنا وبالمدرسة كمان، والحمد لله كبرنا وكبروا ولادنا وما أحلينا. ما تكوني انت كمان ضربتي ولادك؟ ولك يا راغدة كل واحد عنده رأيه، بس أنا رأيي ضدك للموت. تعرفي شو للموت؟

ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. أكيد ما رح أقول شيء عن الموضوع، بس فهمتك فهمتك.

0: الدائره ما بيفهم بالكلمه ما راح يفهم بالعصا. انا ضد الخبيط.
1: برافو برافو برافو برافو يا عمي. بالماضي كانوا بالمدارس يضربوا، قال يقولوا لهم افتحوا ايديكم ويضربوهم بالمسطره. شو هيدا؟

هبة، مرسي يا هبة، وصل لي حقي منك، برافو، مرسي، أنا بشكري كتير. قلت لي صحيح كانوا يضربوا، بس هلأ أكيد شايفتهم عندهم التروما. طبعا عندهم التروما، شو لكن؟

0: انتي كيفك
1: كيفك كارول؟
0: اكيد صباح. اكيد انتي ضرب لانه الواحد بصير كومبلكسي دابار، بعدين وقت اللي بيكبر بصير عنده اولاد بيكون اللي ابيتيه انه يضرب اولاده لانه سئني فيه، فاكيد انتي انتي انتي ضرب. بونجورني مرموراتي كارولا.
2: ايه كارولا حبيتها مهضومة كارولا.
3: حبيبي نساني نساني اصلح عيبه ده ازاي، ده ببقى موعدة بالليل يقول لي الصبح مش
2: فيه. خلينا ننتقل لغير موضوع، جدول جديد لاسعار المحروقات بلبنان اليوم. نزلوا لنا البنزين 95 أوكتان 7000 ليرة، ولك دخلكم دخل عيون، دخلك دخلك حاكينا ودخلك عيونك ماشينا. صارت تنكة البنزين 95 أوكتان 1,461,000، بنزين 98 أوكتان كمان انخفضت 7000 ليرة 1,479,000. المزود المزود ارتفع لانه شايفين انه الموتورات عم يرحمونا، قاموا قالوا هي تنزد لهم اياهم شي 10000 ليره، مرسي كلكم ذوق. صارت المزود 1,352,000، الغاز بقي على حاله 1,175,000.
4: صلي زمان ما خجلتش من وحدة بتبقى

معقول شو حلوة هالغنية، المود تبعها روعة. I think I was meant for you. I think you were meant for me. You looking so good tonight. You might be the يلا هيدا نشوف بالدنمارك أسعار المحروقات. جينا أسعار المحروقات بالدنمارك. اللي حابب يروح على الدنمارك تقلكم تنكة البنزين قديه حقها. على الليتر البنزين بالدنمارك حقه $3، يعني يعني الليتر ليتر عم تحكي لعشرين ليتر ايشو يعني قديه بيطلعوا

0: $60 $60 تنكي العشرين لتر $60
1: الغزالة
0: قال $4 لتر المازوت وما عنا غاز عنا الكهرباء شحن سيارة الكهرباء $0.25

0: بدي دل كل المستمعين على قلبهم، هن موجودين بالزلقة عندهم برادات، تلفزيونات، غسلات، أفران وأي سي وأسبيراتور. أكيد عندهم كمان معدات كهربائية كبيرة وصغيرة، أحدث الموديلات من ماركات عالمية وحرق أسعار لمستمعي أغاني أغاني. كتير حلو من قلبهم، عاملين الاير كولر ب $85 بس، اي سي ام دي في 9000 بي تي يو مع التركيب بس ب $420، وكمان توب اوفن هود ماركت الاكسبر 60 سنتيمتر بس ب $775.
1: بتدلع لي ناس وبتأسسي باساس وحبيبي ده من ساس.
0: موجودين بالزلقة حد فرمشية سانتا ماريا. طبعا مستمعينا فيكن تعملوا لهم فولو على انستا، حطوا قلبهم، او على فيسبوك، وفيكن دايما تحكون وتتواصلوا معهم. قلبهم الزلقة، هيدا رقمهم 70 55 36 11. ما تنسوا عروض كبيرة لكل المستمعين، توجهوا إلى قلبهم بالزلقة حد صيدلية سانتا ماريا، رقم 70 55 36 11.

0: ايد جوسي.
1: بونجور مرمورة، يسعد صباحك. ان شاء الله نهاركم حلو، وبدي اقول لك ان شاء الله بتوصل بنتك بالسلامة
0: يا رب،
1: وتضلك منورة بيتك يا احلى مرمورة بالدنيا، وتضلي فوق راسهم. معك جوسي.
0: حبيبة قلبي يا جوسي، ناطرتها مناطرة، عم بعد الثواني.

0: يا دانيال، انت عم تحكيني عن امريكا وعم تحكيني انه عم بيقول لي دانيال انه اذا تعقيبا على موضوع الضرب للولاد وتعنيف الولاد، انه اذا حيوان بيت يعني ضربتيه او صار اي شيء بياخدوك على الحبس وعلى المحكمه. واكيد عم تحكي بامريكا، يعني مش عم تحكي بمطارح ما شو خلص شو بدي احكي.
1: لو انت يامك من لون
0: أول شيء بيعلموا الأولاد أنه شو ما صار معك بدك تتصل بالناين وان وان. يعني تأملوا أنه في أولاد بتتصل بالناين وان وان بأمريكا بتقلهم أنه مامي مام ما خلتني أكل بوزة. هلأ بتعرفوا في بعض اللبنانية ما حبوا أنه يعيشوا بأمريكا لأنه في حرية كتير للأولاد، يعني بيخافوا على الولاد كتير، وفي طبعا يعني اهتمام فيهم زايد وبيخليهم يوثقوا بنفسهم وهيك. مهم انه اذا عيطت على الولد، ونحن اللبنانيين مشهورين انه شو بك فوت طلع تعال هون، هيك معودين، مش معودين نحكي على عمهلنا وعلى الواطي وهيك. بقى صار ولاده لشخص لبناني يتصلوا بال911 ويقولوا لهم انه بينا عم بعيط علينا، وقامت الايام واجا البوليس على البيت انه ليش عم بيصير هيك. بقى فكر البي انه لا، هي انا مش ما تربيت هيك يعني، ورجع على لبنان. تاملوا يعني رجع على لبنان. هلا في حريه شوي زياده عن اللزوم، يعني انا ما بفهم السؤال اللي بيسالوه بالكيندر جاردن بأعمار صغيرة كتير 4 سنين، يعني قولوا لهم أنه فيكن أنتو تختاروا شو بدكن تكونوا بالحياة، صبي أو بنت أو شو ما بدكن. يعني لهون لا كتير صار. يلا
2: بس انه هيدا الشيء منه حلو ابدا، يعني ما نفتخر فيه كثير.
0: ايه لا
2: يعني
0: أكيد.
2: الاهل كمان بده يكون عندهم سلطه شوي،
0: شو لكن
2: يقدروا يضبطوهم، ما بينفلت الولد يعني
0: طبعا
2: في عمر معين تعطيه الحريه. واكيد هو صغير عنده حريه بس في انضباط.
0: لا اكيد في حدود وفي تربيه، شو لكن لا بالعكس. انا عم بقول انه اوفر، يعني اوقات بتوصلي وبتشوفي قوانين بامريكا وحتى باوروبا بتقولي لا شوي اوفر، يعني انه بعدين الولد بيستقل عن اهله كليا وبكون بعده صغير، يعني مش ما بيقبل انه بيو يحكي كلمه. لا لهون او بس.

0: رح أذكر كل المستمعين بسيرفي فايند. هيدا تطبيق بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. لما عنده مصلحة أو محل أو خدمة وبده الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن لازم يتسجل بسيرفي فايند، لأنه مش كل ما الواحد بده شغلة أو ناقصه شي بصير يتحذر ويسأل ويتلفن ويبرم وحالي. طبعا كل اللي عليك تعمله تفتح الأب تكتب الشغلة اللي بدك إياها بتلاقيها وين موجودة من الأقرب عليك للأبعد. إذا خدمتك أو محلك موجود على سيرفي فايند بصير يبين علي عم بفتشوا عليه، بصيروا يعرفوك. يعني لازم تتسجلوا بسيرفي فايند. الأماونت بالشهر اللي لازم تدفعوا إذا عندكم مؤسسة أو محل هو $10 فقط بالسنة. أو بدي أقول كمان للطلاب في فرصة رائعة من سيرفي فايند تطلعوا مصروفكم وزيادة، يعني فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة، ولما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم أنتوا نسبة من الاشتراك. على كل المستمعين فيكن تطلعوا أكتر إذا بدكن أنه النسبة تكون أعلى، يعني فيكن تتصلوا بالإدارة بسيرفي فايند. رح أعطيكن الأرقام 70 أو 71 10 77 06 70 أو 71 10 77 06
1: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: بي جي إم تقدم
3: الهوى بأحلى
2: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني.

لكل المستمعين. والله صارت الساعة 9:30. شو إلي؟ بجن بحن والله شي بجنن هالبلد. قال نحن أذكى شعب بالمنطقة العربية، يعني هيك الدراسات بتقول من كم شهر قالوا إنه نحن أذكى شعب. طيب ليه حياتنا اليومية بعدها هيك صعبة؟ إنه ما عم بفهم إنه ليه بعدنا منقضي ساعات بالعجقة، ليه بعدنا منعاني من مشاكل ما عم تنحل من زمان. إنه ما بفهم أنا هون الواحد بيفهم إنه الذكاء لحاله ما بيكفي، يعني بتصور بعرفوا ليه ما بيكفي إنه يكون عندك حدا ذكي، يعني ناس أذكياء، لازم يكون عندك إدارة ذكية، تخطيط ذكي، مؤسسات بتشتغل بطريقة ذكية. هلأ ما حدا أكيد بيقدر يقول أو ينكر أنه اللبناني وين ما راح بالعالم بينجح. منشوف أطباء، مهندسين، رجال أعمال، باحثين، مبدعين بكل المجالات، ونحن منفتخر فيهم طبعا يعني. بس أنه ما عم بفهم، فسروا لي أنتو إذا عنا كل هالطاقات وهالكفاءات ليه ما عم نقدر نشوف نفس النجاح بشكل أكبر ببلدنا؟ ما رح خلي وسيلي ولا طريق أو لحيلي. شو هيدا مثل فيلم أذكياء لكن أغبياء؟ شو فيلم اسمه هيك؟

خبركم خبرية ما بعرف إذا خبركم إياها. مرة كان حدا عم بيقول لي عم بخبرني يعني إنه في صبية عمرها يمكن شي 30-35 سنة عانت من شي بالكلاوي، وكان وضعها صعب جدا، وكانوا أهلها مرتاحين كتير يعني بيقدروا إنه يحكموها. مهم أخدوها هون على ما بعرف أي مستشفى، وما مش ضروري نسمي يعني. قالوا لهم الأطباء بتكون تاخدوها على مركز ب بإيطاليا يمكن أو بفرنسا أو whatever، بتكون تاخدوها في سانتر هونيك مشهور للكلاوي، بدأ لازم تروح لهونيك وتعمل مثل يعني فحوصات وعلاج، بتكون تاخدوها له. مهم اتصلوا بهاي المستشفى وحددوا موعد وقالوا لهم اوكي فينا نستقبلها بعد يومين لانه الشغلة ايرجانت يعني. مهم وصلوا على ايطاليا اخدوها او فرنسا اخدوها ونزلوها، اخدوها من المطار على المستشفى بطيارة هليكوبتر، نزلت على هيدا استقبلوها بقلب المستشفى ثلاث اطباء اختصاصهم هيدا الشيء لبنانية، ثلاثتهم لبنانية ومدير المستشفى لبناني.

0: كلكم شفتوا.
1: يلا ايه سلمت لكم على يا حياتي، مرسي كثير كلكم زود تقبرني. عم تقلي مش مصدقه يا ماما انه الليله بدي اشوفك.
0: انت مية عمية، انت النور بعيني، انت كل الحمية.
1: بعدين دخلكم احد عم بيقلي مدام ليش المازوت والغاز وليه بيطلعوا وبرميل النفط عم ينزل بالعالم شيء من هالنوع. يا خيي ما تسألني لأنه ما بعرف شو القصة. بعدين دخلكم ما نحنا كان في عنا شيء عن الغاز وال لا إنه نحنا ما عنا غاز.

0: عنا غاز ونفط بالبحر وعملوا حفر. شو عملوا حفر ببلوكيت بحرية؟ هيدا البلوك رقم 9. ما بعرف انه في طلع في شيء اقولكم ولا ما في شيء. قال النتائج طلعت مش مثل ما نحن متوقعين يعني. وبعدهم الناس لليوم بيقولوا عنا نفط مشان هيك قال الدول كلها على لبنان لانه ولك يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي وليه ما عدنا سمعنا فيه؟ ليه من بعد ما صار ضجه كبيره وتراجعت كل الاخبار لانه ما لقوا شيء انا برايي يعني. كمان ممكن يكون انه صار في ما بعرف شيء سرقة اخبار ما بعرف ما تسألوني.
1: جمالك من عالم
0: من سنين بنسمع انه لبنان بلد نفطي الغاز رح يغير حياتنا. شو حلم هيدا ولا كيف؟
1: على

بتعرف ليش نحنا بحاجة يمكن أنه نصدق أنه في ثروة مخبية تحت البحر؟ لأنه وقعنا صعب يا جماعة، بس مش هناك لا أكتر ولا أقل. يمكن نحنا اللبنانية حبينا قصة النفط والغاز لأنه كنا محتاجين هيك شي خبر حلو يطلع لنا، كنا بدنا نسمع أنه في باب رح ينفتح وأنه في شيء رح يغير المعادلة. بس صدقوني الأمل لوحده ما بيكفي، يعني البلد كمان بده شغل كتير. يلا أنا برأيي ثروة لبنان الحقيقية بالناس، بالناس الموجودة فيه، هاي ثروة لبنان الحقيقية اللي هون واللي بره.

0: لكم عن دايموند هوم كير، أكيد لتضل صحتكم بأمان ولتحصلوا على الرعاية التمريضية. فيكم تتصلوا فيهم إذا بدكم ممرض أو بدكم يجوا لعندكم يسحبوا لكم دم، يحطوا لكم أدوية بالعرق، يغيروا على الجرح، تركيب سيرم بالبيت، حتى صور أشعة وتخطيط للقلب. يهتموا فيكم بالبيت 24/24. احفظوا هالرقم وهالاسم دايموند هوم كير، 81-319-656. بدي منكم مستمعينا تفوتوا على الويب سايت diamondhomecarelb.com أو اتصلوا فيهم على 81-31-96-56.
1: ألف سلام عليه، بدي بغلس خفيه.
0: شو منفل إلي ولا منضل؟
1: على رجلين.
0: عندنا شغل يا زلمة، عندنا شغل فوق راسنا، عندنا شغل.

اللبنانية مشهورين انه بس يجوا ولادهم بيعملوا لهم دغري لاكل، هاي اهم شيء الطاولة ممدودة، بفلوا من هون عم يبكوا، مش عم يبكوا لانه ودعونا، لا عم يبكوا لانه زادوا 5 كيلو. شوفوا حدا بالمطار وهو فيلي اللي عم يبكي، ما تفتكروا انه رح يشتاق، لا هو اكيد رح يشتاق، بس عم يبكي لانه فيلي نصحان.

لازم نودعكم، بس قبل ما اودعكم بدي اذكركم ب طبعا مشاوير هالويك اند. شو رايكم تطلعوا على مطعم النسمات؟ قاعده غير شكل، طبعا هو بالروميه القليعات، غدا عيلي بيجمع كل الاحباب. يوم الاحد عندهم برنامج فني مع الوان من شو ارام، تحجزوا بمطعم النسمات الرومية لقلاعات فيكن تتصلوا بهيدا الرقم 03-22-88-21. إذا بكن تطلعوا على كفر دبيان بين الجبل والهواء نظيف والمناظر الطبيعية الروعة، في مطرح بيجمع النكهة اللبنانية الأصيلة مع القعدة الغير شكل، مطعم جلسة الخوابي بيك فرد بيان. أكيد الأحد كمان عندهم برنامج فني مع المطرب غازي نجم، فيكن تحجزوا على 03-554-332. قلعت امرامي فيكن تطلعوا لعندهم بأي وقت، هن موجودين بعين سعادة، مأكولات لبنانية على أصولها من إيدين امرامي، وكل سبت الأجواء والعانة مع المطرب فادي جميل. مطعم قلعت امرامي عين سعادة طريق العام 71 170 110.

0: أكيد بدي أشتعلكم، بس يعني أكيد رح فكر فيكم شوي على قولة بطرس شوي، لأنه بدي أكون مشغولة فيهم ببطرس وبرمزي حياتي.
1: من الصعب ما بتبقى صدقني.
0: تحياتي لكل المستمعين، إن شاء الله نكون قضينا هيك وقت حلو، ضحكناكم شوي، غيرنا لكم المود تبعكم، رفعنا لكم شوي معنوياتكم، يعني هيدا دورنا بالحياة. وإن شاء الله نكون عم شو بيقولوا عم نعمل ولو القليل لإلكم تتكونوا فرحانين ويكون عندكم أمل وتفاؤل بهالحياة. بدي أقول أن جران جران مرسي لدي جي اليدزي، كنت اليوم صاروخ طالع القمر. اعملوا له فولو لأكيد دي جي اليدزي، وطبعا ليلية دي جي اليدزي عنده احتفالات ومهرجانات وحفلات وما بعرف شو، بيتمرن الصبح فيني ويرجع بيروح بالليل. يعطيك العافية ومرسي كثير يا إلي. إلي أزي كان رفيقي بالإذاعة على إخراج الفترة لمدة 10 أيام. بدي أشكرك كثير، بتجنن يا إلي بتجنن. ليك الإنسان مش بس بيشغله أنه عنده، أكيد عندك خبرة وواعي ودقيق بشغلك وشفاف، بس شخصيتك حلوة كتير وكاركتيرك أحلى. فظيع كلين كات، هيدي بأمريكا بس يقولوا كلين كات عن حدا يعني توب. بقى شخصيتك حلوة كتير مثل شغلك. وأكيد بدنا نقول لشربل ومالينا يلا تعوا، الله يوصلكم بالسلامة لأنه اشتقنا لكم كتير، أو منشوفكم يوم التنين، يعني يوم التنين بشوف شربل ومالينا وبشوفكم لألكم. قال خدونا معكم، خدينا معك، نحن منحبك قد الدنيا، وعطلة أسبوع حلوة مثلك. مرسي بوكو كلكم ذوق. أم هادي هيدي حبيبة قلبي يا أم هادي، شكرا لألكم. يلا ملتقنا يوم التنين، باي باي.

0: الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
8: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: جديد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: زوج رسول كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني كل غنية وإلى عالم الخاص وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني التنين أغاني حب ثلاثة أغاني طرب الأربعة أغاني ريترو
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
2: صوت الحيدة لك
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريوم يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وساعة.

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: برب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111. برعاية أغاني أغاني.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
0: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: جديد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيش السهر لايف أغاني لايف
2: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

انزلك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الأسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي.

0: الفورة والمعلم.
1: إنها الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: ولاني ولاني
3: يقبرن موديلكن وألوانكن.
4: دخل صوتك أنت دوا للناس.
5: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
2: لحظة أنا شو بعمل؟
6: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
2: يلا ها
6: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكن. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
7: والذكري حنا الذكرى.
8: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: Ana Paramba, زوج وصول. في كازين لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني.
1: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاسمك وبعد أنا مش طايقة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: انت
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني دوت كوم.

0: زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111 برعاية أغاني أغاني.
1: وبرني موديلكم والوانكم
2: دخيل صوتك انت دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كثير بحبك وانت كثير مهضومه؟
1: لحظه انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطه رولات، اعطيني عبوطه حبيبي.
1: يلا ها
4: انت عروس لبنان والله من القلب. هيدا
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: والذكري حنا السكرة
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
4: أنا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميري أنت مش عاوز تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
2: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومدينة.
6: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: السيد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: الحليب. بي جي ام تقدم الهوى بحلى ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 اب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111. برعاية أغاني أغاني.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مضيلك.
4: من
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الحليب.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة. وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 7116671 أو 03166711.

0: الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك أستورا نفت الدنيا وندور؟ رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: هو الحليب. بي جي ام تقدم
1: الهوى بأحلى
0: عيون ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111. برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السير بلاك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: بعجقة
1: وبسمعك. يقبرني مضيلة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: ولعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
6: من أغاني
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني.
1: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاصم
0: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: يقبرني موديلكن وألوانكن.
4: تخيل صوتك، انتي دوا للناس.
5: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
3: لحظة، انا شو بعمل؟
6: اعطيني عبوتة رولات، اعطيني عبوتة حبيبي.
3: يلا ها ها،
6: انتي عروس لبنان والله من القلب. عيد
3: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
7: والذكري حنا السكرة
8: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

هلو هلو هلو هلو يا أمامير برنامج ولعاني. طمنوني عنكن، كيفكن اليوم؟ كيف كان نهاركن؟ شو الأخبار؟ كيفكن بهالشوبات وبهالعجقات؟

0: جديدة من برنامج والعاني معي أنا رولا شمية. بلشت هلأ وقولي قولي قولي
1: أنت وبس اللي تلزمني.
0: اليوم شو يا جماعة؟ اليوم شو؟ يوم الجمعة، يعني أكيد المعنويات طايرة طيران بالسماء والكل طاير الويك أند، يعني ناطره بفارغ الصبر. بس تعرفوا شو؟ أنا زعلانة، عن جد زعلانة يا جماعة. بعد ما شمعت منكن ولو صار لي بس 3 أيام عم بحكيكن. طيب شو رأيكن كرمالي أنا منأجل الويك أند كم يوم؟ يعني خلوني أشوف صراحتكم، مين مستعد يضحي بالويك أند كرمالي يضل معي على الهواء؟ ولا هيدا طلب مستحيل

مثل العادة حلقتنا واللعانة، خاصة انه اليوم الجمعة. لكل اللي حابب يشارك بحلقتنا لليوم فيكن تتصلوا فينا على 01-322-1000، وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-8999.

لكل اللي عم بيحكونا من برات لبنان، اكيد عم بيسمعونا عبر ابلكيشن اغاني اغاني، والتحيه الاكبر بتكون لكل يقبرني موديلهم والوانهم اللي عم بيسمعونا من كافه المناطق اللبنانيه ومن سياراتكم من بيوتكم. بقلكم بحبكم كتير.

0: ذكرتنا هالغنية بلولا الملامة يا ولولا. مين مثلي عم بيطلع بالسيارة بيدور الاي سي على الاخر وبيضل معبق؟ مين؟ نويل، لورا. رح بلش مع واتسابيتكم اكيد. تبليشة بتكون مع عبدالله الكوراني من عكار، مسا الحب والغرام والاشتياق يا حبيبة قلبي رولاتي. يعني اولا شكرا جزيلا للدكتورة ناتالي صالح على اللمسة الساحرة واللطيفة والحنونة والاهتمام بك بكل حب. يعني فعلا شو بدي اقول لك عبدالله، صراحة بدي أقول ميل مرسي لدكتور ناتالي صالح، لأنه عن جد من أكثر هيك الأشخاص القريبة على القلب اللي بتحسها من قلبها بتبقى عم تهتم بالبيشنتس تبعولها. أو كيف إذا كنت أنا بقى. مرسي لتحياتك عبد الله، ومرسي لمحبتك كمان كاتيا.
1: بونسوار بونسوار، ولو العاني والعاني بدي لكم ألوانك. اليوم صوتي رايح شوي بس ضل عارفيني أحكي مع الشيء. يلا ناطريني هنا على السمع، ناطرينك وفرغ الصبر. I miss you very much.
0: I miss you more. سلامة صوتك.
1: حبيت لكم أعطيكم العافية جميعا، وحبيت خص بالذكر خصوص دموزيل لورا لأنه كان كتير مهتمة بموضوع أنه سن بطاقة. صراحة ما قدرت روح أجيبها من أشرف، هي بتعرف منيح. بشكرها كتير تعبت فيه على مطرح يعني أعياد بيروت.
0: إيه؟
1: قبل بنهار الحفل حرام لقيناها هونيك أنا وجوزي، خدنا البطاقات وجانا طلعنا تاني نهار ورحنا. كانت الحفلة كتير حلوة ومبسطنا، وعديكم ألف عافية وألا أويكم. بتذكرك كتير دموزيل لورا المهضومة.
0: يا الله يا كتكوتة، يعني دقيتيلي على الوتر. لو ما توافقوا بيقولوا ما ترافقوا. يعني عم تحكي عن لورا شو بدي اوصف لك اياها غير الـ شفت الفراشة اللي طايرة، شفت طيبة القلب، شفت المحبة، النعومة، الذكاء، الهضامة. شو بدي اقول لك، يعني هيدي حبيبة قلبي. كمان هي بتتشكرك على محبتك يا كتكوتة يا مزوقة. معك ما في شيء مستحيل يا رورو. مرسي يا رباب، لكن رح تقعدوا معي بالويك اند لحتى نتسلى ونتونس انا وياكم. انيس
2: رولاتي هاي.
0: هلو.
2: هيدا مش طلب مستحيل انه نمدد الويك اند نضل نسمعك، هيدا طلب بنطلبه منك كل يوم لحتى نضل نسمعك ونطول البرنامج 3-4 ساعات. هلا انا بقول لك انه اليوم الجمعه الكل مبسوط اوكي، انه بكره الويكند. هلا انا اليوم علان بعجل ساري متربق السير، يمكن وصل على بيت نهار السبت عشيه بكون خلص الويكند اوكي. هاي شغله تانية بنسال انه ليش هالعجل؟ بقولوا ليك مغتربين. هي ما عم بفهم انا، حدا يفسر لي المغتربين انا شو عم بيجيبوا لي لالي شخصيا؟ ما فهمت غير عجل السير بيجي هو مرته بيقعد بفشخ علينا، بيستاجر سيارتين اثنين مثلا تاهو، هو بسيارة ومرته بسيارة والولاد بسيارة مع الخادمة، انه طايلة عرشان جاي يحطهم بالبلد. انا شو فادني؟
0: انا وين بصرفها؟
2: قال شو بقولوا لك المغتربين؟ هو قال عودة الأدمغة. يعني نحن هون اللي بينا نحن شو اسمنا اوكي؟ العادوا الأدمغة. يا اهلين، اهلا مدام لور.
0: يا الله يا انيس، وحياة الله انيس. يعني بعتقد انت اكتر واحد بتبعت مساجات بتضحكني بذكاء. عن جد ما عم بمزح، مش معقول. وبما انك يا استاذ انيس بعلقان بالعجقة وللسبت عشية لتوصل عبيتك، انا ما رح سفهك، رح نضل فاتحين الهوى من الليل للسبعة عشية نهار السبت. اجتهم السكتة لورا ونوال. يقبرني موديلكم وألوانكم. I love you لورا ونوال. حياتي ما عندي مشكلة، بس بدك تشوفي لورا ونوال إذا بيقدروا يجوا.
3: ولك نورت رولاتي.
0: اهلا اهلا بنجوتا
3: يا عمي، قديش ما حبيتك امبارح الحفيده بنت ابني، قد ما حبيتك لوتشيانا. هاي ما بتقول لحدا رولاتي اي لاف يو، ما بتقولها لحدا. لك شو هالكامستري بينك وبين الاولاد وبين الصغار وبين الكبار وبين الختياريه كمان. يلا هالسمع
0: حبيبة قلبي نجوتا، الله يخلي لكم اياها، هيدي محبتها على محبتك لإلي. شفت ليش؟
2: بونجور. ليش هو لو عنده دماغ كان بفكر يرجع؟ هيا دماغ.
0: يا عم اتركوهم المعترين جايين يشوفوا عيالهم اهلهم اصحابهم، مطقطق قلبهم برا، عبالهم يجوا يتفنجروا بلبنان. اتركوهم، ما تخلوني ارجع اعمل فقرة امبارح محامي بالمقلوب. يلا رح نبلش باول فقرة هيك لنستفيد من الوقت انا وياكم.
4: اعترف وما تخاف.
0: أول سؤال رح أسأله هو لدي جي دي دروب نويل. اعترف هيدي الجمعة باعتراف قبل ما تفوت بالويك أند، شو عملت شي غلط؟ كل شي غلط. ايه جاي عبالي حطكن هون على الميكرو اسألكن واحد تلو الآخر. فريدريك هاي سبا. هيدي الفقرة قررت بلش فيها كل نهار جمعة، المطلوب منكم تعترفوا بغلطة عملتوها خلال هالأسبوع حتى تفوتوا على الويك أند وضميركم مرتاح. يلا مين أول واحد عنده الجرأة يبلش؟ مش مركز معي اليوم نوال. كبة لهاي، كبة كبة، عامل ميجران واخد حبتين. يلا مين أول واحد عنده الجرأة يبلش؟ ما تبلشوا تقولوا لي بقى قصص هيك عادية، اعترفوا عن جد، اعترفوا أكيد على 7 1 9 8 9 9 8 9.

0: نبلش اكيد مع فويساتكم. واول فويس من غدروده
1: العين والعين رولا ما حد صدق كذبتني، طلعت على الساعه 5:10 تركت الاغراض ونزلت على السياره.
0: يلا
1: قلت نسيتني رولا، قال لي مين رولا؟ رولا شميزه. قلت له ايه؟ قال لي ولا شوين تحكي؟ قلت له على الراديو تركت الاغراض. هلا نزل بالسياره عم بحكي معك وراجع طالع اجيب الاغراض. شوف نحن شو بنحبك
0: يا توب.
1: يلا والعين والعين راح اطلع اجيب اغراضي وارجع اطلع على البيت. حبك قد الدنيا.
0: أنا كمان حبيبة قلبي.
1: اللي كيرولا خوز مني السلامة تبع الدكانة. قال لي انت بتعرفي دورة شميط؟ كيف بعرف؟ احط الراديو حط اغاني بتسمعك اليوم الساعة 5 شو بدوني اقول لك؟ تركت اغراضي ونزلت على السيارة بعت لك فويس وهلا هيدا بتاني وقطع بدي اطلع ارجع اجيب اغراضي. اخ يا رولا اخ شفتي شفتي شو بنحبك، شفتي كيف بتدلك ببالي بنضلنا هيك نفكر فيكي. اقول لك يا عمي قليل اذا بنقول لك بنحبك قليل قليل.
0: ولك شوفي انا يا غدغودة شو بحبكن، شوفي انا شو بحبكن، الله يخلي لي اياكن يا رب. كمان عم نسمع جاد.
2: هالجمعة بالشغل عملت غلطة ما بحيت اعملها، فكبيتها على الشاب الجديد اللي مبلش معنا.
0: ايه عليك
2: فحرام اكل هو البهدلة، هو ما عوش خبره انا اللي غلطت الغلطة.
0: يا عليك يا عليك، لا حرام. ولك المعتر انت بتحمل بعدك قديم بالشركة بس هو المعتر جديد اول دخوله شمعة طوله، حرام نوتي. هات نشوف قدام طقطق قلبون
3: احلام تشيرس دقيق.
0: ايوه
3: احلى كلام يا لحظة ندم.
0: ايوه الكبة والمساوي وكاسة العرق. صحة وهنا صحة وهنا. بيقول لي شوفي قدام طقطق قلبنا برا. عم يحكيني من امريكا. اوكي واضح قدام طقطق قلبكم.
1: بونسوار رولا.
0: بونسوار يا سمورة.
1: طازة بعدني عاملة غلطة طازة.
0: يلا شو هي؟
1: تلفنت لبنت من السويد وقالت لي جايين غرض ضروري خليكي منتبهة تسمع السكيورتي وتستلمي وكذا. قلت لي معلوم ليش لا؟ فتت نمت.
0: يا عليك
1: ايش الغرض ودقوا وعملوا انا نايمة.
0: يا الله
1: هيدا انا وعدتها قلت لها ولا يهمك.
0: يا سمورة شو بعد رح يخلصك من لسان على بنتك؟ شو رح يخلصك؟ كمان مساج وفويس جديد.
4: هاي رولا شو الاخبار؟ معك الياس. كنا من يومين سافرنا على تركيا، لو عدتي على البوردينج تحديدا شفت حدا معي بالشركه ناطرته ليفوت لفوت وراه لانه ما بدي سلم ما بحبه.
0: يعني يا الياس الله يساعد اللي بده يعلق بلسانك، الله يساعده اللي بده يعلق بلسانك.

0: يلا كمان رح نسمع فويس جديد.
1: هيدي الساعة 5 خط أحمر، لك خط أحمر الساعة 5، ولك أنا بفوت على المطبخ لأحضر رولاتي، ولك حتى البسينات بيقعدوا معي بالمطبخ بيسمع رولاتي، ولك مين ما بيسمع لك يا رولاتي، ولك الدنيا كلها بتوقف شغلة، بتوقف الدنيا كلها في رولا، ولك هول اللي بيجوا على الأوتوستراد شغلهم، ولك فيش غيرك أنت عم بتفرف حيلهم قلبهم عن جد، فكرة كتير حلوة كتير بتسلي. ما حق غادة تترك كل شيء وتقول له رلع على الخط.
0: عن جد هلا بيكون عم بيقول شو بها هيدي تركت غراضة ليه رولا ليه. كمان عم نسمع
2: خير الله هلو. ليك الشاب اللي قال حتى بالجديد، أنا صارت معي كنت أنا الجديدة
0: جي.
2: بس أنا ما شكدت طرقتهم بهدلة،
0: برافو عليك.
2: وصلت لصاحب الشركة، كنت عم بعمل استاج شهرين شركة هندسة، اشتغلت عندهم سنة ونص من وراء هالشغلة لأنه عرفت أنه عارفوني أنه أنا ما أنه ما يعني ما بعمل هيك أغلاط، وبيت سنة ونص اشتغل وما عاد استرجع حدا يلعب معي كرمال شهرين استاج.
0: والله بس برافو عليك، يعني منيح اللي ما سكتت انه معقولة. لا لا زعلت منه هلا، ان شاء الله يكون عم يسمعك ويعرف انه انت اللي عملت فيه الضرب، ان شاء الله ان شاء الله.

0: بدي أخبركم أنه مبارح أنا من بعد الحلقة كنت معزومة على ميزون دو لارتيزان ببيروت. يعني ما بقدر لكم قديش هيدا المحل بيطير العقل. منحس التراث اللبناني الأصيل موجود فيه. عداكن عن المدامات اللي موجودة بقلبه، يعني قديش هاللطف وهالاهتمام وهالمحبة. يعني أنا بدي أتشكرهم على اهتمامهم وعلى استقبالهم وعلى محبتهم. وعن جد عن جد يعني اليوم لما منشوف عنا هيك محل هالقد تراثي بلبنان، من كل شيء، من العبايات للقصص الفخار كله هاند ميد، يعني عن جد شيء بكبر القلب. فاللي بعد بحب هالقصص وبعد ما راح عن جد بعين المريسة ميزون دو لارتيزان شيء بيطير العقل. وأكيد بدي أتشكر كمان سفير أستراليا سيد توم ويلسون على العزيمة الحلوة، كمان الوزيرة حنين السيد هي كمان كانت موجودة، وكمان وزيرة السياحة لورا لحود. يعني شو بدي أقول لكم، عن جد كانوا بيطيروا العقل. ولما واحد هيك بيشوف انه هالكومبينيشن كانت بين انه فكروا السفارة الاسترالية يعملوا هالكومبينيشن بين لبنان واستراليا بالاكل، خاصة مع شيف من استراليا، فهذا الشيء كان كتير كتير كتير حلو. هيك عم خبركن لانه انتم عم تخبروني شو عملتوا اليوم، فانا عم خبركن. رح نشوف إذا غدغودة جابت هالغراض.
1: يا الله يا رونا، بعدني عم بضحك. إذا شفتيني كيف نزلت على الدرج تركت الغراض ونزلت، ما بتصدقي. بجبت غراضي هلأ وجيت على البيت، قال لي هلأ أنت مهمة؟ قلت له لا، قال لي عم تحكي مع رونا الشامية؟ قلت له عمي الوحيد اللي بترد علينا، ريته يقبرني رب، أنا جوزها برد علي. قلت الراد اللي بتفوت على أغاني بتشارك، بتقول لأولادك، بتقول للعيال، بتقول للكل، للجيران. هيدي أحلى فكرة بالدنيا كلها، بتسليك وبتخليك تحكي مع العيلة وفي مين يرد عليك.
0: ولك يا تقبري قلبي يا غدغودة، عم تعملي لي دعاية يا قمر الزمان، انت حياة قلبي.
2: هاي رودا.
0: هلو.
2: أول شي بنهنيك على البروغرام، على سيرة المغتربين، لأنه احنا عايشين بفرنسا وهلأ نحن بلبنان.
0: خي أهلا وسهلا فيكم.
2: وسيرة عم بسمعيك وعم بعرف بنتي عليك كمان، وكتير كتير حبتك.
0: حبيبة قلبي خلي لي كيها.
3: هاي رودا، نحن هلأ بالسيارة عم نسمعك على الراديو.
0: يا حياة قلبي، أنا عم قول ليش نور لبنان. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا، وإن شاء الله يا رب تقضوا فاكانس حلوة بلبنان. وبسطت سمعت صوتكم.
4: بونجور رولا.
0: بونجور. سافا.
4: والله اليوم أنا ما أهمهديت، اشتقت للبيت. هلا ها خلصت ونازلة، كل نهار على الطريق اليوم.
0: عن جد كل نهار، بتعرفي إنه كلنا اليوم كل نهار على الطرقات. يعني عن جد ما عم بفهم، ساعة بيكون ما في دومري على الطريق، وإز بلمحة بصر بيوقف السير ما بيعود يقلب الدولاب. يلا منيح لك، أنا إن شاء الله يكون نهاري كان هيك موفق بالمشاوير اللي عملتيها. هيك عروة عم تسمعيني أنت وراجعة على البيت، عم ننبسط مع بعضنا. خليكن معنا، لح نتوقف مع كمان أول بريك بحلقتنا، بنرجع منتابع فقراتنا ببرنامج والعاني.
5: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
6: علام بالعشقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: حليب.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

زوج وصول. كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111. برعاية أغاني أغاني. برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكم. تواصلوا مع رولا الشامية ببرنامج والعالي على الواتساب 71989989 أو الاتصال على 01-322-1000.

حدا يقول له يا كوتي نفسه طالع عباله والله ونفسي حد يقول لي يا رولي

يلا رجعنا معكم وأكيد مع فقراتنا لحلقة اليوم. رح نبلش بموضوع اليوم. موضوعنا اليوم كتير مهضوم، مثل ما وعدتكم رح خبركم عن قصص صارت معي بالسفرة، وهلأ اسمعوا هالخبرية. كان عيد رفيقتي فقررنا نعمل لها مفاجأة ونحتفل فيها بالمطعم. أعطيناها اسم المطعم وقلنا لها أي ساعة تجي لهونيك، وكلنا متحمسين إنه رح تتفاجأ. تخيلوا بآخر الدنيا عاملين لها سوربريز عيد ميلادها. توصل حضرتها وشو بتتوقعوا معها؟ مع قالب الكيك، يعني جايب الجاتو مع حضرتها. يعني ما بعرف إذا في سوربريز أفشل من هيك. طلعت عارفة بالمفاجأة، سمعتنا نحن وعم نحكي، وجابت الكيك حتى شو تفاجئنا هي. يعني يا أرض نشقي وبلعينا لو منسده لهيدا أو منوطي صوتنا نحن عم نحكي. شرفكم خبروني مين منكن عمل مفاجأة وفشلت، أو مين عمل له مفاجأة وكان كاشفة. على هالسيرة بدنا نقول هابي بيرثدي لكل اللي عيد ميلادنا اليوم.

0: لأخبركم أنا كمان شيء صار معي أنا شخصياً. عيد ميلادي وكنا بمصر وحبوا أصحابي يعملوا لي سوربريز على أساس أنه على عيدي، طلبوا مني أنه ما ألبس كعب وأنه ألبس شيء مريح. أكيد أنا ما فهمت وما استوعبت الموضوع. وصلنا طلعوا أخديني على الهرم وحاجزين لهيك محل بالصحراء مضوى كله وجايبين لي أحصنة وما بعرف شو يرقصوا والأكل وأنا بقرف من الرمل وبعمل حساسية على الأحصنة، يعني مش إنه بقطن ياها للعيد، يعني كرهتهم بشي اسمه سوربريز. معنا اتصال. ألو
1: ألو، بونجور مدام رولا.
0: أهلا أهلا يا نهى، الله يسلمك يا حبيبتي، كيفك؟
1: عدنا بلاك فقعنا
0: حبيبة قلبي، وأنا فقعت بلاكم
1: أكيد أكيد.

0: اكتئاب. قلت مرق 5
1: اكتئاب عقبال المية يا رب.
0: ايه مرسي اليك. وست اكتئاب قلت ما جبت جاتوز كنت زعلانة. سمعت قداس بس من ميديكوريا على التالي لمير. ايه قلت ما حد ما رح اعمل بقى جاتو. رحت عند بيت خيي لقيتهم عاملين لي الجاتو.
2: يا الله ما اهضمون
0: بالبيت.
2: ايه
0: انبسطت كثير
2: حبيبتي.
0: سويت شمعة
1: مقبول
0: انا وياه يعني طفيتها. وهو ضوى شمعة كمان كان عيده باتنين اب. وعيدنا العيد وجاب لي كادو كتير حلو وجيت على البيت كتير انبسطت.
1: حبيبتي يا نهاد عقبال المية بتستاهل الف كادو بتستاهل الف جاتو.
0: مرسي
1: حبيبة قلبي. إن شاء الله يا رب هيك هالسنة تكون سنة خير وصحة وبركة عليك وكل شي بتتمني تحصلي إيه. عليه يا رب.
0: أكيد بنتي ينعاد عليك إذا كان عيدي.
1: أنا عيدي 5 سبتمبر.
0: 6 سبتمبر
1: 5 متلك
0: سانك.
1: أنت 5 أوت أنا 5 سبتمبر. شو
0: بنبقى من عادي.
1: ايه بدك تعيديني شو
0: أكيد.
1: ايه
0: قبل عيد مولد العذراء أنت
1: طبعا. سلام على عيدو
0: لعيد مولد العذراء.
1: صحيح.
0: إيه.
1: اوكي يا نهار.
0: اوكي مرسي إليك.
1: انا ببوسك وعقبال المية يا رب. انبسطت سمعت صوتك.
0: مرسي.
1: ثانك يو حبيبتي. باي باي. رح كفي اسمع فويستيتكم وانا شوف.
3: رولي احلى رولي بالعالم.
1: حبيبتي يا كات كوتا.
4: هيدي يا رولا من سنتين على القد تقريبا عيد ميلاد مام. كنز قوت على عيد السيدة. اخذنا شاليه انا وبيت اختي. نزلنا انا وولاد اختي توم صبيان عمره 7 سنين. مش بيعزبوا فوكاتر. قضينا هيدا النهار انا ومهام وولاد اختي واختي وسهري والعائله كانوا عم يزبطوا حالهم تحت يرجعوا يجوا عشيه فور دينر ونقص الكيك. قد ما عزبوها ولاد اختي توم لامي قالت لي اخدكم على اخت على عيد الميلاد. ما بدي اياه رجعوني على البيت طلعوني على بيتي ما بدي عيد ميلاد.
1: كفرتوها للمرأة وعلى عيد السيدة كمان يعني الله يخلي لك اياها يا رب. يعني هلا قرب عيدها نهار الجمعة ليلة العيد نهار السبت عيدها بوصلنا اياها والله يطول لك بعمرها.
5: بونجور رولا.
1: بونجور ارلا.
5: كمان انا امبارح كان عيد ميلادي وحرام جوزي جايب لي جاتو جلاسي سوربريز حطه بالفريزر وانا ما كنت بالبيت فجيت انا وبدي اطبخ فتحت الفريزر تجيب اللحمه وشفت الجاتو. حرام عن جد انا زعلت انه بس شو بدي اعمل. بس على كل حال ميرسي كثير لإله.
1: حبيبتي يا قرلات عقبال المية. طب انت ما كان لازم تقولي له انه شفتيه. اعملي حالك ما قشعتي. بس عن جد شو مزوق. ايه الله يخليكم لبعض.
6: هاي رولتي شالله كنو تايم هلا ولا وصلت على البيت. وقيرون مرة حدا كان عاملني مفاجأة وهيك بس ايجا حدا فضحها وخبرني فبطلت مفاجأة يعني. وهيدك علي بالشخص الثاني كيف خبر كيف خبرني. وهيك بنخبرك. يلا رون نحن على السمع. ماتش لاف.
1: يعني فقسوا لك اياها للسربريز يا مجدلاني.
7: اول شيء هاي رولا.
1: هاي
7: والله رولا كله بيضحك على بعض. انا منه وجاري يعني عرفت كيف. انا بس حدا يعزمني قبل 3 ايام او قبل بجمعه بعرف منه بده فيه وباول ما بيجيبوا لي هالبلكي بتفاجئ بعمل يا الله عرفت كيف. وقال انا مثلا الدمع حتنزل من عيني نفس الشيء بس اعمل لحدا نفس الشيء هو بيكون بيعرف. ما بعرفش لنعمل شيء جديد بقى انا هولي خلص كلهم صار معروفين يعني.
1: كلهم صاروا كليشيه كليشيه بدنا شيء جديد شيء جديد.
8: هاي روليتو.
1: اهلا يا ابو الفهد.
8: يا روليتو ما في شيء اسمه مفاجأة. كله بيكون عارف قبل ما انت عم بتخططي بيكونوا عارفين بس بدلوا بدأ انت الترشي بقولوا يلا عملوا لنا مفاجأة. اما اللي ما بيعرف عن جد ايه كتير بتطلع حلو المفاجأة.
1: ايه عن جد.
8: وإن شاء الله كل مفاجأة تكون لنا للبنانية كتير حلوة. يقولوا لنا هيك رقت الحالة بلبنان.
1: إشت الكهرباء.
8: ب 1000 ليرة وهيك. هاي أحلى مفاجأة.
1: إن شاء الله يسمع من تمك ربنا.
8: تحصل معنا وليك.
1: تحصل تحصل.
8: يلا رولتو بدنا نولع. أكتر ما نحن مشاوبين على الطرقات.
1: يلا بدنا نولع. أيوة يا أبو الفهد. يعني صراحة معك حق. والأضرب من هيك رح خبرك شو بصير. بيجيك جروب مثلا X birthday أوكي.

0: بتكون هي مقررة مين الأسامي اللي صاحبتها بدها تحطهم بهيدا الجروب وين بدها تروح وشو بدها تعمل. وقال يعني هي سوربريز ما أنا موجودة بالجروب ما معها خبر شي وبليز اوعى تجيبوا سيرة قدامه. ما اشتقتولي يا بودز؟ كيف ما اشتقنا لك؟ انت ما اشتقت لنا، ما سمعنا صوتك مبارح.
1: ولدتي انا عطول ابني بس يجي من السفر بيعمل لي سوربريزات عطول عطول، يعني عطول بدقرته قتلي عطول عطول. اخر سوربريز كان عنا محاضرة بالكنيسة وفي راهبة عم تخبرنا وعم تشرح لنا الانجيل وكذا، وابني بيحكيني بعت لي واتساب بقول لي وينك؟ بقول له انا بالكنيسه ابني عم بحضر محاضره. بقول لي امي حضر منيح، ما تطلع على يمين ولا شمال. تقول لي امي عم بحضر شو بدك؟ قلت له هو وينه؟ جاي من السفر وقاعد وراي ونطر له تخلص المحاضره لشوفه قد ما هو ثقيل. وشوي خلصت المحاضره برمدك عم بقول له صاحبتي بروح بلش حط اناناس جاتو بقص بظبط. عم لي خلص ايه روحي طلع هيك يا عمي. هيدا بعرفه مين هو هيدا بيطلع ابني بدل ما ام يعني بوصه وكذا هيك. عادت ابكي شو سبيت له بالكنيسه سكت سكت سكت. ضليتني شهر ما رحتش على الكنيسه من ورا يا ارض انشقي وبعيني.
0: يا الله
1: يا الله. هيدي عطول كل ما بدي اجي من السفر ودي يعمل لي سوربريز. ما في اسال من هيك. ما في عاد ارجوف وابكي وعبطه وعلى شو عم بتخبى فيه لانه سبيت له. رولتي مله مله ما وقف سكتي
0: حبيبة قلبي. الله يخلي لك إن شاء الله بيضل يعمل لك سوربريزات وتشوفيه أكيد. شو عتصار وقت اللي علقت بالصخرة بالبحر؟ خليها تخبرنا نواد. يا ربي يا سميرة ما بمثلك ميت بعدك مذكرة قصة البحر والصخرة.
2: بوسوار يا رولاتي، بما أنه المستمع اللي قبلي عم بخبر أولاد أخته شو الشياطين بدي دم صوت لإله وقل له تعالى عنا. نحنا كل واحد ضرب سبعة وكل واحد بجيب معه 14 على البيت، يعني صرع. بعرف موضوع غير موضوع بس حبيت أحكي.
0: لا بالعكس بالعكس. نحنا منحب نسمع كل المواضيع، يعني بفهم من حديثك أنه صار عندكن مدرسة أو ملعب فوتبول من وراء أولاد أختك الاثنين. الله يساعدكم. شو بدي أقلك عن جد الله يساعدكم. هيدا تبع رولاتو. لا ليش ليه لا لا
3: أي رولا أسان. يعطيك العافية. والله أنا عامل هلأ سربرايز للورا. قال أنا عندي الحلة قصص قصة لورا قدي صار عمرها لنقول لليوم مش شايفيتها يا القصة.
0: لا
3: ما رح تعرفني هلا. لا خليت شعر وراسي ولا شيء. أحلى سربرايز هاي للورا. يعطيكم العافية والله يقويكم وتضلوا همتكم كتير كتير بصحة قوية ومنيحة.
0: مرسي يا غسان. وانت لقلك من قلك نعيما. وبلشت لورا يغطى قلبها. رح تنبسطي لورا ولا لا؟ يعني غسان انت فتحت السربرايز. يعني غسان يعني شو هالسوربريز اللي رح تنبسط فيها لورا؟ خلص صارت عارفة. جورج سالو
4: كيفك؟
0: سافا.
4: خليني اعرف وين بتكوني ال 5 سبتمبر سوار وفرجيك اذا بيصير في شيء جديد.
0: اوكي رح كون بكازينو دي ليبان لانه في الميركس دور. يعني ما انحشروا يعملوا الميركس دور الا نهار عيده. فيعني بعدني ما عارفة رح روح ما رح روح. I don't know. بس اوه شكلها سوربريز قوية من ابو زريج. لح خبرك
5: رولاتي كيفك؟ ان شاء الله تكوني منيحة الحمد لله على سلامة وان شاء الله تكون الفاكانس حلوة. والله انا صار لي 8 سنين من بعد ما طبقت ال30، يعني ال8 سنين اللي من بعد ال30 ولا مرة زبط سربرايز عيد ميلادي. انا بفكسه قصد لانه بطلت حب اكبر حدا بيحتفل انه عم بيخطير فبطلت حب احتفل فيه. فكل مرة بيصير شيء. السنة اجوا اصحابي لعندي على البيت كنت انا برات البيت دقت لي رفيقتي قال جاي لعندك اخد غرض بعرف شو. قلت له اوكي يلا انا واصل على البيت. وصلت انا فقاعدين رفقاتي قام ابنا لرفيقتي بيوقع وبيصرخ بيبكي وبيقوموا كلهم بيركضوا لي قبل ما انا اوصل على البيت. سمعتهم وعرفت انه عاملين لي عيد ميلادي ومجمعين كلهم عندي بالبيت. قبل بمرة قالوا لي روح جيب ساندويشات وما بعرف شو بعتوني يعني من البيت لروح جيب ساندويشات وارجع. لما رجعت انا وصلت انا ورفقاتي سوا طالعين بالدرج.
0: يا الله يا شو الحظ اللي عليك.
5: حبوا بين العواميد بالبناية ما زبطت معهم. كل مرة اجوا اخواتي اللي عندي على الشغل اللي عملوا لي سربريز شفتهم على كاميرا المراقبة.
0: يا الله
5: ولا مرة. 8 سنين الي مش ضابطة مع أصحابي ومع أهلي ولا سربرايز.
0: يا حبيب قلبي أول شي بدي أقول لك I love you so much و I miss you so much. بدر من برودكشن بهو الستلمية، على أمل أيمتى رح ينزل هالبهو الستلمية، رح خطير وبعد ما نزل هالمسلسل. بدر بحبك قد الدنيا واشتقت لك كتير كتير كتير كتير مش شوي. بسات سمعت صوتك. هامو
6: هاي رورو كيفك منيحة؟ مرة مجدلاني عمل لي مفاجأة وعن جد ما كان معي خبر، كان مع ميراي وحكي معه وعيدني وطلب منها تتصل فيه واتصلت وعيدتني وقالت لي احذري مين بدي يعيدك اليوم بعيدي. فكرت قلت لها ما عندي غير مجدلاني يعني وبالفعل كانت مفاجأة وما كان معي خبر. بقى هيك بخبرك شو صار. لا كانت مفاجأة كتير حلوة. ميرسي مجدلاني لو كانت قديم القصة.
0: يا هامو بتستاهلي أكتر من هيك. بس الموضوع انه قديه مجدلاني مزوق ومحب، قديش ميراي مزرعاني قلبها كبير وقديم حبة عن جد، يعني قديم فرحت لك قلبك بهيدا التليفون. بدي وجه لها تحية كتير كبيرة من قلب قلبي. كمان لح نسمع.
7: هاي رولا كيفك منيحة؟ أنا هلأ طالعة مع التيتا من البحر وكتير مبسوطة عم بسمع صوتك على الراديو.
0: حبيبتي
7: معي كارن وكين
0: كرم.
7: وكمان اجا خالي امبارح من السفر من امريكا وبس ماما كانت عارفة وسربريز لالي ولتيتا ولجده ولاختي وخيي وبيي كمان كانوا عارفين فكثير انبسطنا.
0: حبيبة قلبي انت، انا انبسطت اول شي عم بسمع صوتك وبدي قلكن يهنيكن السلامة والله يخلي لكم يا رب. كمان رح اسمع.
8: حلو لك انا كمان متعبش شو صار من البواخي اللي كانوا تحت البحر. كيف حسك لحد وقتها وكيف طلعت من تحت يعني؟
0: كلكم حشورين يا مجدلينة، كلكم حشورين. منيح والله عن جد، يعني شو منقول عنا نحن ما هيك؟ رح نتوقف كمان مع بريك كتير صغير ومنرجع من بعدها منتابع فقراتنا بولعاني.
9: برنامج ولعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
10: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: هو الحليب.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
2: برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكم.
3: ولك ألو،
2: تواصلوا مع رولا الشامية ببرنامج والعالي على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: وياكم ان شاء الله تكونوا هيك عم تستمتعوا بحلقتنا لليوم. كمان رح نسمع
1: بونجور بونجور بونجور وبونسوار.
0: يا تير
1: وانا اشتقت لك كثير، عم بحكيك من تركيا. الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه، لانه نورت اغاني اغاني، نورت بيروت يا حبيبتي انت.
0: يا الله يا ترتوره،
2: Türkiye'den selamlar. Seni çok seviyorum.
0: Çok çok seviyorum. Nasılsın? Ya Allah şu اشتقنالك يا يا تورا، البيت فاضي من دونك. انا بحبك واشتقت لك وسلمي على الكل. ويلا ناطرينك قريبا قريبا جدا جدا. سلمي على بيهتر وعلى على الكل من عندك. كمان رح نسمع
3: رلا هيك هيك. انا بالعزة رايزة من زبال عالشوف، يعني مشواري معك كتير طويل. خبري خبرية تانية، مرة عمي جاي من امريكا سربرايز، دق لخيو عمي التاني، عمي التاني عايش بالكويت وحكي اللبناني مكسر شوي، بيجي هيك على اردني على ما بعرف كيف هو، فكان عم يلبس تيابه. وهيداك عمي جاي من امريكا، كان له شي 4-5 سنين مش جاي، جاي سربرايز لعند تيتا لهون لعند امه وما مخبر حدا. فبيوصل عمي عم يلبس تيابه لينزل يجيبه من المطار، قالت له تيتا وين رايح؟ طلع فيها قال له مستعجل مستعجل، رايح جيب خي رامي من المطار جاي مفاجأة. رجع صار يقنع تيتا انه تتفاجأ لما يجي عمو رامي، طبعا يعرف عمو رامي انه نزعله السربرايز بعد 5-6 سنين مش جاي على لبنان فيها. كان صار يقنع لتيتا انه شو اعملي احملي حالك انصدمتي.
0: والله يا بدر هيدا مثل خي نبيل، خي نبيل ما فيك تخبره شي دغري ببقى. الحمد لله لا فيك تعمل له سربريز ولا تخبره عن سربريز. رح ننتقل هلا طبعا لشو؟
4: مع رولا ملكة الكواكب.
0: أكيد فقرة الأبراج ضلت معنا بسيزن 3 كل نهار جمعة. حضروا حالكم لنشوف كل برج شو رح يقول اليوم. رح بلش مع برج الحمل. اليوم عندك ثقة بالنفس بتخولك تعطي نصايح لكل الناس اللي حواليك، وانت اول واحد ما بتطبقه. برج الثور، البرج الوحيد اللي بيعرف ريحة الشاورما من 3 كيلومتر. صراحة بعرف حدا من العائلة عنا هيك بيعرفها من مش معقول. برج الجوزاء، بتبلش النهار برأي وبتخلصه برأيين ونص ثلاثة. إذا حدا قالك احسم أمرك قل له التنوع النعمة. برج السرطان، بتقول ما فارقة معي وبعد 5 دقايق بتكون بلشت تبكي. برج الأسد، إذا ما حدا مدحك اليوم ما تخاف، it's okay. عندك استعداد تمدح حالك من هلا لبكرة. أما برجي وبرج لورا وبرج كتار منا وهو برج العذراء، إذا برج العذراء قال لك عادي فعرف إنه أبدا أبدا أبدا مش عادي. برج الميزان، اليوم رح تغير رأيك 100 مرة وبكل مرة رح تكون مقتنع 100%. برج العقرب، صح انه ما بتحكي كتير بس لما تحكي بتكون محضر الملف كامل. برج القوس، عطول عندك ثقة غريبة انه كل شي رح يزبط. اما بالنسبة لبرج الجدي، يا برج الجدي بدنا نخفف شوي سيطرة شوي. لو ما بتحبوا حدا يقلكن شو تعملوا حتى لو كان الشي لمصلحتكن. أما ختامها مع برج الحوت، ما بقى تعيش القصص يا برج الحوت براسك قبل ما تصير أصلاً، فلأوي تعيشها.

0: Ne?
1: Ne?
0: Ay.
1: كمان على 719-8-9-9-8-9 وإلي.
2: بونسوار يا أحلى رولا.
1: بونسوار يا إلي.
2: يسعد مساكي ومسا الجميع.
1: يسعد لي مساك ويسعد لي هيدا الصوت. بدي أقول لكل اللي عم بجربوا يتصلوا فيي على رقم الواتساب، ما بقدر رد عليكم على رقم الواتساب، فيكن تتصلوا على 01-322-1000.

0: غنية لبرج العذراء. عن جد يعني مش معقول، في شي مش حلو ولا لا؟ كمان منسمع فويس
1: رورو يا رورو مسيو يا رورو
0: يا هلا ويا غلا مسيو أنا بدنا نطالب، بدنا غنية لبرج العذراء. شو أنا بغنيها؟ يلا اكتبوها هلا. عبد الله الكوراني بيكتب لي غنية لبرج العذراء من لحنها ومن أولى.
2: أي دلا والعاني والعاني I love you أنا إلايك
0: يا حياة قلبي I love you more more more والعاني والعاني بهالصوت الحلو. إلي نورتنا يا إلي نورتنا. يلا خلينا اتسلى أنا وياكم، هيدي فقرة جديدة ببرنامجنا.
3: شو الرابط؟
0: هيدي وحدة من فقراتنا الجديدة، بدي تشغلوا لي راسكم بكل هيك عنفوان وهضامة. أنا رح أعطيكم ثلاث كلمات ما خصن ببعض أبداً، وأنتو بدكن تركبون بجملة واحدة تكون مهضومة مثلكن، أوكي؟ الكلمات هن شمسية، ديناصور، وبيتزا.
4: شو المطلوب؟
0: تعملوا جملة حلوة ومهضومة.
4: جيب المقلوب. شو المطلوب؟
0: يلا على 7198 9 9 9 9 بدي أشوف قديش قدرتكن على التركيز. اتركبوا لي جملة مهضومة فيها شمسية وديناصور وبيتزا.

0: يلا لنسمع إلي.
1: أنا أكلت البيتزا تحت الشمسية وصرت مثل الديناصور.
0: أيوة يا إلي. لا لا لا لا لا بطل بطل لك والسريعة. قدي سريع البديهة. شو هال بدنا زقفة بدنا زلغوطة بدنا قواص بدنا شو شو هالالي هيدا شو هالالي بسم الله عليك يا الي. يلا كمان لنسمع.
2: مرة كنا قاعدين بالبحر تحت الشمسية أنا ورفقاتي، فبيقوم واحد من رفقاتي هيك كذاب كتير طلع هيك قال لي اوف شفت الديناصور بالبحر؟ قلت له كأنك دخنتها شوي بيتزا يعني.
0: كمان ايوه بدر والله برافو عليكم.
3: كنت رايحة اشتري بيتزا شدت الدنيا اشتعملت الشمسية ورقت من حد جنت حيوانات وشوف الديناصور.
0: كتكوت. ولا اهضم من هيك. دليني عليا لجنينة الحيوانات لنروح نتصور معه.
4: إن الديناصور تحت المطر يتغندر وفي يد حامل شمسية وفي اليد الأخرى ينتوي شريحة البيتزا.
0: أيوة وبالنحوي كمان.
5: امبارح اشتريت مايو مرسوم عليه شمسية وديناصور وبيتزا.
0: هيدا من آخر يعني من الآخر. ريمو.
6: بونسوار يا ريمو. جمالك ألوانك أشكالك يسعد لي مساكي.
0: يسعد لي مساكي.
6: نورة وغير شكل اليوم.
0: حبيبة يا ريمو.
6: بالنسبة للمسابقة. أكل الديناصور البيتزا
0: تحت
6: والمظلة فوق رأسه.
0: أيوة. طب وحيط الله في أعظم من كون. لا ما في.
7: يلي خدودك مثل الدرة ويسلم لي برجك برشو.
0: الجوزاء مش العذراء. بحسها أكتر جوزاء. عطينا شيء يعني هيك بحسه تقيل للعذراء.
8: يا رولادي
0: يا ابو عمر
8: مطعم عم باكل بيتزا عم لقيت واحد حد مش قد الجحش قد الديناصور عم انا بينه وبين حالي قلت قفت هذا ليه هالقد عم ياكل عم حس علي عم بحكي عليه عم خبطني بالشمسيه.
0: بحس واحد كان قد الديناصور كان عم بياكل بيتزا وعم يحكي قدامي صار يبزق فتحت الشمسية هيك بحس. لا طبعيتهم أهضم.
9: رلاتي أنا هلأ رجعت على السمع بس فهمت شو الموضوع الخبرية وما فيها. كنت بديت أول ما تعرفت على مرتي كنت أنا وياها كنت عزمها لتاكل ناكل بيتزا أنا وياها بالدنيا شدي وبتعرفي أنا عطول جنتلمان مهدي للشمسية أنا بديك يهجم علينا ديناصور مثل منين فلتان والله ما يكون كذاب أبو النواس بيلقط الديناصور بحط إيدي بقلب تمه وبقلبه عافية وخدي عزائي فول عالم وبكي وشو دي خبري
0: وزعير.
9: شو بدي خبري كارولا صدقيني ما عم كذب.
0: شو هالأنيس صادق صادق بلا ما تحلف.
10: ليت الديناصور يعود يوما ويريحنا من هالعيشة.
0: ويأكلنا كلنا ويخلصنا.
11: طارت الشمسية من هون الشتاء والهواء هجم الديناصور علي وكان معي بيتزا وقعد على الأرض. كيف زي معك؟
0: أوه
3: كردو
0: كتكوتة ولا أهضم من هيك. قال ديناصور نزل على بحر وقاعد تحت الشمسية بيتزا شو اي بيتزا عم بياكل بيتزا شو يا رباب قولي لي اياها فويس يا ربابو. يلا سمورة.
12: في يوم ماطر خرجت من البيت وقبل ان اتبلبل بالماء فتحت الشمسية وفجأة ظهر ديناصور ما بخبركم شو كبير وكان معي بيتزا فرميتها على الديناصور وهربت مسرعة.
0: برافو لحقتي حالك يا سمورة. يعني انتو فظيعين فظيعين عن جد ما معقولين. لا مش مسموح لهضامة. رح كفي معكم. اسمع باقي فويساتكم بدنا نتوقف كمان مع بريك كتير صغير وبنرجع منتابع ولعانة.
13: برنامج ولعانة مع رولا شمية بريك وبنرجع. علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة، كفي ورجع كفي طريقك. كفي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
14: برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكم.
15: ولك ألو،
14: تواصلوا مع رولا شامية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-89-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: دخلكم سؤال تامر حسني ليه مختفي ما عم بيعمل هلا ولا غنية جديدة؟ فينو؟ نايم؟ شو؟ شو بقى؟ ولو مختفي؟ نايم عنده. رح نسمع كمان يا عذراء يا ذوق وهيبي طبعك صافي وفي مية عيبي. عم بقلك لقلك لورا ما قصني أنا مش عذراء. بتحب الدقة والترتيب وقلبك بتطيب بيغبى وقلبك بتطيب بيغبى. الله الله الله. كمان نسمع جواب
1: رولاتي بتطبخ بيتزا لأولادي وبنتي المهضومة عم تلعب بالشمسية تفتحها وتسكرها. شلحت وجه الإنسان لبست وجه الديناصور وجعرت لها هيدا الصوت الناعم مضبت الشمسية وقعدت تاكل بيتزا بسلام.
0: أيوة برافو يا جوال برافو.
2: يعني يا رولاتي اللي بدي اقول لك اذا واحد عم بخبر خبريه وعم ببالغ فيها كثير بيقولوا له اي بيتزا. سو انا اللي قلت لك يا ديناصور نزل على البحر او وقعت تحت الشمسيه اي بيتزا.
0: بيتزا. يعني برافو عليك يا رباب. الان فهمتها. اوكي ثانك يو سو ماتش. ميرسي. توفى ابوه لتامر حسني من اسبوع. شكرا. هيدي نام يعني توفى هيك. الله يرحمه. بس انه قصدي قبل ما يتوفى بيو انه قلت زمان ما انه عامل اغاني. اوكي ناطرينه لانه حلو صوته وحلوين اغاني.
3: والله يا رولا ريلاكسينج تايم قاعد عم باكل بيتزا على الحرارة 1000 ما بعرف انه بس لازم يكون في شمسية. فاتح شمسية فوق راسي وحاطط مسجلة صراحة عم بسمع البرنامج الاول بلبنان ديناصور الساحة.
0: أيوة أيوة أيوة أيوة. أوكي كمان رح أرجع لهيدا الموضوع. كان عنده حفلة بس مات أبوه فكنسل الحفلات كلها. شكرا جزيلا. شكرا. سؤال سألناه إنه ليه بعد ما نزل أغاني تامر حسني. الله يرحم بيو ويرحم جميع أمواتنا.
4: رول سلاماتي أكيد لدي جي نوال طبعاً وللفراش لورا. رول نحن مش في حاجة لغنية يعني أخنينا بتحكي عننا بس إحنا برج العذراء.
0: أيوة أيوة طلعت يا مجدلينة من برج العذراء وأنا ناسية. أتاري أتاري. أوكي هلأ بما أنه عبالة لكم فقرة تانية. يلا
5: صدق أو ما تصدق.
0: بفقرة صدق أو ما تصدق لليوم أب وصل على المطار ليكتشف أنه ابنه الصغير قرر يعمل من جواز سفره دفتر رسم. ينوسه ينوسه لو ابني هيدا. يا الله ما اهضمه. الولد طبعا عبى صفحات خربشات ورسومات فاضطر الاب يلغي رحلته ويطلع جواز سفر جديد. يعني الولد حب يرسم والبي دفع ثمن اللوحة الفنية تذكرة طيران تانية وجواز سفر جديد. هلا انا ما رح اقلكن انا شو بعمل بس انتو شو بتعملوا لو هيدا الشيء صار معكن.

يلا خبروني بما انه كل اللي عم بيسمعونا عندهم اولاد واولادهم يقبرني موديلهم والوانهم وبيحكونا، فاذا هيك تصرف ابنكم او بنتكم انتو حجزين تيكت واوتيل وسفره بامها وابوها وتوصلوا على المطار وابنكم او بنتكم مخرطش على الباسبور.

0: تكونيش مغرورة؟
1: لا لا
0: تنكة شوية.
2: أنت اللي تنكة.
0: طيبة وعنادي قطة كيوتة بس ممكن أخربش
2: رح كفي. لا اسمع كمان شو رأيكم بهيدا الموضوع، وإذا أنتوا كنتوا محله لهيدا الأب شو كنتوا عملتوا؟
3: حبيبي أنا ما سمعت الانتيل، لأن راح الإرسال،
2: راح الإرسال، لح أرجع عيد. أب كان طالع على المطار بسفرة، وبقلب المطار اكتشف أنه ابنه مخرطش وراسم على الباسبور، على كل صفحات الباسبور، فاضطر أنه يلغي السفرة، يخسر التيكت والأوتيل والسفرة كلها شو كان دافع، ليرجع يعمل باسبور جديد لابنه ويرجع يشتري تيكت جديد. فأنتوا محلو شو بتعملوا يا ريمو؟
4: وانتي أي كلام، انت اي كلام،
2: انت اللي اي كلام يلا.
4: انت

0: نص ساعة انت اي كلام كلام جوهري لحن يعني اخذ وقت جدا من القلب طالع نابع من القلب هالكلمات رح اسمع بس هيدا اللي بيعرف
1: امال انت برجي
2: العذراء
1: هنكذب من اولها
0: حلوه هيدي
3: هلا غير انه انا بكون بي حمار اني تارك الباسبور حد الولد لا يخرطش عليه بس انه معقول يخرطش على وجهه للولد
0: انه ما الحق على الولد الحق على البي معك حق كيف بيترك الباسبور بايده للولد

0: ما بتحلى إلا مع البيتزا تحت الشمسية لنصير ديناصور. أوكي بعت لنا غنية، ما قلت لكم إنه عبد الله رح يعملنا غنية لبرج العذراء، حنسمعها ولحنها وغنيها. رح نسمع كمان فويس.
1: أنا صراحة بعلو من إجراء من إجراء بعلو
0: شو محبين.
2: ايه بونجور ولا بس حبيت سلم عليك يا الحمد لله على السلامة على رجال بالميسيو.
0: مرسي مرسي الله يسلمك، انبسطت سمعت صوتك.
3: ولا بلدتي عيدي نهار عيدك. لا مش مسموح.
0: انت لوسانك مجدلاني لوسانك ما كنت عارفة ولا
4: بتركوا مع ستو وجدو، بسافر انا ومرتي والبيت العائلة.
0: والله برافو عليك يا ريمو، هيك بيتقصص وبيتعلم كيف يخرطش.
5: لاتي رولاتي كلنا هون بالسيارة عم نسمعك، رايحين بس تنسمعك.
0: يلا هيتا نشوفهم.

0: يا الله في أطيب منكم وأهضم منكم. طب ما بيصير كريستينا الله يخلي لك اياهم، قديشهم طيبين هالولاد.
1: قولي الفرق بين الأم العربية والأم الأجنبية. الأم الأجنبية حتقول يو أو ماي كود ماي سان إز سو تالنتد، الأم العربية حتكمش سكايبين بتنزل في خبر. حسب
0: 100% غنوة، يعني الأم الأجنبية رح تعلق له كل صفحة بصفحتها تعمل له كادر فيهم للبيس اوف ارت اللي رسمون.
2: عادي رولاتي كتير هينة، بقعد انا والبوردر سيكوريتي تحت الشمسية بناكل بيتزا مع الديناصور.
0: رجعنا ضلت انا برجع بكفي على الروشة على الصخرة.
3: يا لول اذا وانا كان عندي ولد وعمل هيك والله بدي على مدرسة داخلي. والله
0: على مدرسة داخلي يا طيب.
4: بونسوار ولا كيف؟ الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
4: هلا مخطش على الباسبور بسيطة فداوله الاس او اس بدهم اولاد يعني عادي.
0: يا لطيف شو محبين يا لطيف. اولاد اختك الله يخلي لك اياهم يا رب ويخلي لها اياهم بيطيروا العقل. لا معقول اس او اس عادي خرتش على الباسبور بزته بالاس او اس. ما في اهضم منكم.

0: يعني أكترية الأجوبة والفويسات كانوا من الرجال شو بيعملوا بولادهم بعد ما سمعت ولا مدام شو بتعمل بولادها إذا خرطشوا وعملوا هيدا الشيء. فرجيكم إنه النسوان أحن منكم يا رجال. لينا
1: بونسوار لاتي.
0: بونسوار يا حياتي.
1: أنا بدي أفهم شغلة إنه الباسبور ليش بدي يوصل لإيد الولد؟
0: ما هيك هيدا اللي عم نقوله يا أختي. بي عطى الباسبور
2: رولاتي. على سيرة الأولاد، مرة كنت فايت أنا وميونة بنتي على الصيدلية، أم أنا بالصيدلية أم ميونة عملت فوس، أم الكل اطلع فيها طلع والله مش أنا هيدي بنتي، وبنتي عم تلعب بدينتها وكأنها شيئا لم يكن.
0: يعني
3: بعتي انا قلت لك خلي له اياهم للاولاد وفل بندونهم.
0: بترك له الاولاد بقول له خليك حبيبي انا رايحه على السفره.
4: هذا تيزو يخرطش على الباسبورات والحيطان والدنيا كلها.
0: ها شفتوا النسوين؟ انتوا بزتوا مدري وين، بشيله بحطه على صخره الروشه، بحطه بالاس او اس. حرام فداه بسفره لوحده بجناح طياره. اشتقتلك قد الدنيا، بحبك بحبك بحبك يا أجمل ما خلق الله. صندوقان مرسي يا حبيبة، وأنا كمان كتير. أوكي كمان نسمع.
5: بونسوار
0: أمية.
5: أنا برجع هو وبيو على البيت وبروح أنا.
0: برافو برافو عليك، برافو. أنا بعمل مثلك.
6: مراحب مراحب. هلو. يا أحلى لولا.
0: هاي حياتي.
6: والله يا رولاتي حظ حلو بيبقى هالولد، بقول له ما رح أعمل شيء لأنه أصلاً جاي قرار بال 2027 أنه كل باسبور ببلش بالأرقال يتغير ويصير بايومتريك، فكون زمطت ماشي الحال. ما بعمل شيء أبداً. بقول له حبيب قلبي زمطت، قدي حظك حلو، ربك بحبك، انه لا عيطت عليك ولا ضربتك.
0: عن جد بتكون اجتك يعني هي هيك شحمة عفطيرة. بس انا بعرف اللي عنده ديجا البيومتريك ما بيتغير، بس القديم اللي أرقال بيتغير. انه اجتنا السكتة عاملينه 10 سنين دافعين دم قلبنا. هاي رورو بحرمه من الورثة اللي اصلا مش موجودة. باتريك شو بعمل؟ بيعه بالكيلو. يا لطيف يا لطيف، شو محبين، بدكن هالولاد ما يسمعوا.
7: لا والله انا برجع على البيت بعطيه باسبور امه يرجع يفجر مواهبه ويكفي على الاخر.
0: وتروح لحالك. ايه يا يا نوتي نوتي. يلي عزيزي وتاتي وناسي واني حساسي وآم. مش هيك كأنه هيك تبلش. ارجع حط لنا اياها نوال بليز من بعدها. وين اميره؟

0: يعني بعتقد انه بلشنا نجن بالاستوديو. دقائق قليلة وبيحملونا على مستشفى المجنين. رح كفي كمان عم نسمع فويس جديد.
1: هاي رولا استنى هالضحكة
0: حبيبي.
1: والله أنا إذا أكيد الولد إذا بده يخرطش على الباسبور أكيد عمره بفوت تحت الخمس سنين. بقى لا يوصل الباسبور لولد عمره تحت الخمس سنين عايده معناتها أهمال من أهله.
0: صحيح.
1: بقى لازم أهله اللي يمنعوا عن السفر ويسموا الأولاد يسافروا.
0: 100%. يعني ليش بده يكون الباسبور بإيده للولد؟ هاي رولاتي بخليه يدور على حقوق الطفل وما يلاقيها. عم بقول يدور على حقوق الطفل وما يلاقيها. لخليني عتره قال. استنتجت انه حرام يكون عنا اولاد. 100%. انا اللي استنتجت انه حرام يكون عندكم اولاد صراحه بعد كل هيدي المحبه والحنيه. خليكن معنا، رح نتوقف كمان مع بريك كتير صغير ومنرجع منتابع آخر بارت من ولعاني.
2: برنامج ولعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع.

0: هو الحليب.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

برمبا زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111. برعاية أغاني أغاني. برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكم. تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

يعني حبيت هيك اختم لكم أنا نهار الجمعة بالطرب الأصيل بصوت جورج وسوف سلطان الطرب لنسلطن أنا وياكم قبل ما نروح على الويكند.

0: رح كفي أنا وياكم وأسمع آخر فويسات بعتين لياهن قبل ما نختم الحلقة.
1: هاي أنا هلأ فيلي من الشغل، بدي مسيكم، أتمنى لكم ويك أند حلو، العذرة تدبر أموركم وربنا ييسر لكم كل طرقاتكم يا رب، وكل المستمعين، وبحبكم لا تخلص الدنيا، كلكم كل كل كلكم بدون استثناء. ريتا حداد
0: حبيبة قلبي يا ريتا، ولقلك كمان هالدعوات الحلوة اللي بتجنن مثلك كمان عم نسمع.
2: هاي رولا
0: هلو
2: عادي، هذا ابني حبيبي، ولو يعني إذا رسم على الباسبور ومش قادر يطير ببعته بقاش وبحط عليه فراجيل.
0: حلوة، سوري على القافية، ببعته بجاج وبحط عليه فراجيل، معقول الهضامة. رولاتي حياتي، انت بتحب الكيك مع شوكولا ما هيك؟ انا عم بعمل دايت هلا، نو تشوكلت. قلنا طرب عم هلا ما رح فل نسمعهم كلهم. أنيس بعد ما وصل على البيت ما قلي قلب اتركه.

0: نسمع اخر فويس من ريمو.
1: هاي رولاتي، نتمنى لك نهايه اسبوع جيده، ان شاء الله يكون المكان حلو ومحضوم معك، والله يبارك ايامك. سيو مانداي
0: حبيبي يا ريمو، لك كمان يا رب. وانا كمان بدي اتمنى لكم ويك اند حلو، لكل المغتربين اللي اجوا ليشوفوا أهلهم أصحابهم ليقضوا وقت حلو بلبنان. إن شاء الله يا رب هيك بتنبسطوا وبتقضوا أوقات حلوة مع عائلتكم. لكل المستمعين بدي أقلكم لح أشتقلكم، ما لحقت أسمع أصواتكم إلا 3 أيام، ولكن الله

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
2: صارت ستة. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكم.
4: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
7: طول ما أنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا مسرق بيته.
9: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالون.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: كازين لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111 برعاية أغاني أغاني.
1: برني موديلكم وألوانكم.
2: دخل صوتك انت دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطة رولاتي، اعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها ها،
4: انت عروس لبنان والله من القلب هيدا.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: والذكري حنا السكره.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني أحلى بروجرامات أغاني
3: مع الله أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
6: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني.

0: جديد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
0: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني
3: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: شقوا برن موديلكم والوانكم.
1: دخل صوتك انت دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
0: يلا ها ها،
4: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا السكرة
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: أو طايفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: مينينا بتختار الأغاني بكل عناية؟
2: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
3: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
4: مش لأنه عجقة كتير.
5: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
6: جديد وائل كفوري ما في غيره.

0: الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نزوم.
1: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: جديد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
1: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
2: انا بسمعكم كل يوم.
0: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
3: مدام ميريل انت مش عاو جربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
0: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومدينة.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم ولبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك
1: من 8 لـ9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصور دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
1: شو رأيك كاستورة نفي الدنيا
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: العائلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: 11 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا
4: كمان. باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عائلة
6: من أغاني
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينة.
4: ملعانة ملعانة.
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ولاني ولاني
2: يقبرني موديلكن وألوانكن.
3: دخل صوتك انت دوا للناس.
4: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة؟
2: لحظة أنا شو بعمل؟
5: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
2: يلا ها
6: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكن. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
7: والذكري حنا الذكرى.
8: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.